هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. رواه مسلم. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرجل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: الحديث الحادي والثلاثون. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة هي القطعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. الكدوح آثار الخموش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كلوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه. الحديث. رواه أحمد، ورواته كلهم ثقات مشهورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي. ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني والبزار وزاد ومسألة الغني نار، إن أعطي قليلا فقليل، وإن أعطي كثيرا فكثير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه يوم العيد وفي الأيام الثلاثة بعده ويفرقه بمنى أو بمكة ويأكل منه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة أيام
1: الأيام الثلاثة الأيام الثلاثة
0: لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة أيام إذا رجع والقارن
1: إذا رجع
0: إذا رجع
1: نعم
0: والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدنه صفة التمتع من ابتداء
1: طيب بدنه بدن إيش ما هو ما هو بدنه هو الصيام إذن يجب بالتمتع هدي شكران لا جبران ما الفرق بين هدي الشكران والجبران الفرق بينهما أن ما وجب لترك واجب أو فعل محرم فهو دم جبران وما وجب لتمام النسك فهو دم شكران والمتمتع يجب عليه الهدي لترك واجب أو فعل محرم أسألكم لا ولكن لتمام نسكه فمن أجل أنه أن الله أتم له النسك نعم وجب عليه الهدي شكرا لله على هذه النعمة ويحتمل أن يكون دم شكران على ما أباح لهم من التمتع بين العمرة والحج لأن هذه نعمة لا يدركها إلا من بقي على إحرامه وقتا طويلا كما ذكرت لكم قصة العام فمن أجل شكر الله على هذه النعمة نقول يلزمه هدي وبناء على ذلك قال بعض العلماء إن القارن لا يجب عليه الهدي قال لا يجب عليه الهدي لماذا؟ لأنه لم يتمتع بين العمرة والحج لم يتمتع بين العمرة والحج ولكن أكثر أهل العلم يقولون يجب على القارن هدي كما يجب كما يجب على المتمتع وقالوا إن القارن حصل له تمتع لا بالحل بين العمرة والحج ولكن بسقوط أحد السفرين عنه ما هما؟ لأنه لولا القران للازمه أن يأتي بالعمرة في سفر سفر آخر وهذا يدل هذا التعليل يدل على أن العمرة التي تكون بعد الحج ليست من العمر المشروعة ومع الأسف الآن أن عامة المسلمين إذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم ليحرم بعمره هذا خطأ خلاف هدي السلام طيب الخلاصة الآن ونقف على هذا الأنساك أن الأنساك ثلاثة تمتع والقران والإفراد وأفضلها التمتع إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل وإنما كان التمتع أفضل لوجوه ثلاثة أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وثانيا أكثر عملا وثالثا أيسر وأسهل طيب هذه الأنساك يجب فيها الهدي على اثنين أو في اثنين منها وهما التمتع والقران وأما الإفراد فلا يجب فلا يجب الهدي طيب نحن نسميه هديا أو نسميه فدية نسميه هديا لأن الله قال فما استيسر من الهدي ولأن الفدية لا تجب إلا في ترك واجب أو فعل محظور ولهذا قال الله تعالى ومن فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله تعالى سمى الدماء فدية وجزاء وهدي. أما الفدية ففي حلق الرأس، وأما الجزاء ففي قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، وأما الهدي ففي التمتع ففي التمتع. والفرق ظاهر، لأن حلق الرأس انتهاك لمحظور، ففدى الإنسان نفسه من ذلك أي من إثم انتهاك المحظور. وأما القتل وأما الصيد فلأن هذا من باب الضمان والمكافأة فسماه الله جزاء، ولهذا أوجب المثل لأنه مكافأة، جزاء مثل ما قتل من نعم. وأما الهدي فلأنه شكر لله على هذه النعمة، نعمة التمتع، فسماه الله تعالى هديا. والعامة العامة يسمون الهدي يسمونه فدية، وهذا غير صحيح، التسمية غير صحيحة، بل نسميه هديا. والفقهاء رحمهم الله يقول عليه دم، عليه دم، لأنه لا بد من ذبح. ولهذا لو أهديت الشاة على الفقير وأخذها ولم يذبحها بل جعل ينميها لم تجزئ، لا بد من ذبحها، إما أن تباشره أنت أو تعطيها الفقير الذي تثق به وتقول اذبح. نعم في جدة. اي نعم بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه وزاده علما: صفة التمتع من ابتداء الإحرام، من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. ألف العمرة: أولاً، إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزاراً ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة. ثانياً، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للإحرام سنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج، لكنه بصفة مختصرة، وإنما اخترنا صفة التمتع لأننا ذكرنا أنه هو الأفضل من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. أيها أفضل؟ إلا لمن ساق الهدي، فالقران له أفضل. نعم، لماذا كان التمتع أفضل؟
2: شيخ صلى الله عليه ثلاثة أشياء.
1: نعم.
2: الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وحثهم إياه، والثاني أنه أيسر، والثالث أن الأعمال فيه كثيرة.
1: العمل فيها أكثر لأنه يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملا. نعم. ما هو الواجب على من تمتع؟ لا لا، من جهة ما ينفرد به المتمتع. هدي فإن لم يجد طيب متى يبتدئ الصيام بهذه الثلاثة عمر ومتى ينتهي؟ نعم وينتهي؟ إيه متى يبتدئ ومتى ينتهي؟ يعني ما فيه إلا وقت واحد، يعني ما ليس لها إلا وقت واحد. لكن يصوم قبل العيد من متى؟ من متى؟ نعم الأخ
3: عندما يحل من عمرته ويتمتع يبدأ الصيام ما نتشاء.
1: أي نعم،
3: ولا يصومها بعد أيام كثيرة.
1: تمام. بل قال العلماء من إحرامه بالعمرة، وإن لم ينتهي منها، من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. طيب، هل يجب التتابع فيها في صيام هذه الأيام؟ عيسى لا يجب. ما الدليل؟ لأنها أطلق الثلاثة والسبعة، ولو كانت التتابع واجبا لقيده كما قال تعالى فصيام شهرين متتابعين. طيب، إذا أطلق الله الشيء فهو مطلق، ولهذا لما أراد الله التتابع في صيام الظهار صيام كفارة القتل قال شهرين متتابعين. طيب، هل يجب الهدي على القارن؟ يجب. طيب، كيف يجب وهو لم يتمتع؟ نعم، لكن إذا قال قائل إن الله أوجب الهدي على من كان متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والقارن لم يتمتع لأنه سيبقى محرما إلى يوم العيد. في إيش؟ حصل له نسكان في سفر في سفر واحد. تمام. ما نوع هذا الهدي حجاج؟ نعم، هدي شكران لا هدي جبران. طيب، هدي الجبران ما هو عبد الله؟ أو فعل محظور. طيب، يقول المؤلف ابتداء العمرة إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس حين ولدت بذي الحليفة وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فيغتسل كما يغتسل الجنابة. وأما التطيب وأما التنظف بتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة فليس مشروعا عند الإحرام، إنما هو مشروع في كل وقت، لا يتركه فوق 40 يوما. فلو فرضنا أن الرجل قد فعل هذا قبل سفره ولم يمض عليه إلا يوم أو يومان فإنه لا حاجة إلى أن يأخذها مرة ثانية عند الميقات، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنظف، يعني بمعنى أنه أزال الأظفار والشعور التي ينبغي إزالتها عند الإحرام. لكن أهل العلم رحمهم الله استحبوا ذلك لأنه في زمنهم يطول الفصل بين الإحرام وبين التحلل، وربما يحتاج إلى إزالتها في هذه المدة، فقال يستحب أن يزيلها عند إحرامه. قال ويتطيب، اغتسل وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس إزارا ورداء أبيضين، يلبس الإزار والرداء الأبيضين، وهذا على سبيل الاستحباب، وإن لبس إزارا ورداء غير أبيضين فلا حرج، المهم أن لا يلبس قميصا أو سراويل، وإنما يلبس إزارا ورداء. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، وهذا واضح. وأما ما اشتهر عند بعض النساء أنه لا بد أن تلبس الأخضر أو الأسود أو ما أشبه ذلك فليس بواجب، المهم أن تلبس ثيابا غير متبرجة بزينة. الثاني مما يشرع أن يصلي ركعتين، أن يصلي الفريضة ثم يحرم، يعني أن يكون إحرامه بعد صلاة، هذا من السنة رحمك الله، أن يكون إحرامه بعد الصلاة، فإن كانت فريضة صلاها ثم أحرم، وإن لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين سنة الوضوء ثم يحرم، أو يصلي ركعتين سنة الضحى إن كان الضحى ثم يحرم، ولا ينوي بذلك صلاة إحرام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن الإحرام صلاة، لكنه أهل دبر صلاة صح، والصلاة التي أهل دبرها فريضة وليست بنافلة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو صحيح، لو كان هناك صلاة للإحرام لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الصبي. نعم. الصبي الذكر. يربط. يربط الإزار ولا تنكشف. نعم. نعم. ما يلبس سروال. نعم يا سليم. نعم.
3: أقول لك الوقت هذا يعني الإنسان حتى في الغسل.
1: إيش؟
3: أقول السنين لم تخرري.
1: إيه.
3: كثر العالم يعني في النقاط تكثر العالم ولا سيما اللي معهم نساء.
1: نعم.
3: يعني ما يقول ريبة الماء في محل خاص. هم هذا يسمونه يعني مثل سالو فيه صعوبة شوية اللي ما أهل ما هو ريبة النقاط.
1: وش صعوبة بإيش؟
3: أقول مثل الاغتسال عند الحرام.
1: ما في صعوبة الآن. الآن من أسهل ما يكون الحمد لله. ذي الحليفة سهلة جدا وواسع وفيها حمامات كثيرة، وكذلك السيل قرن المنازل. ما في صعوبة. نعم. نعم. ايش؟
3: لماذا لا نقول ان المرأة يستحب لها لبس الأبيض؟
1: نعم، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بلباس الأبيض للنساء، ثم أن اللبس الأبيض عندنا يعتبر تبرجا بزينة، في عرفنا نحن هنا يعتبر تبرج.
2: ثالثا، ثم إذا فرغ من الصلاة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: فرغ فتح الراء.
2: ثم إذا فرغ
1: فرغ.
2: ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك
1: اللهم، لا شريك لك،
2: لا شريك لك، لا شريك لك لبيك اللهم عمرة. يرفع الرجل صوته يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها. رابعا، فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة والإشاء، وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل، ويطوف سبعة أشواط. يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف. والرمل الإسراع، والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من السنة، بل هو بدعة محدثة. خامسا، فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. سادسا،
1: يقول مؤلف ثالثا بعد إيش؟ بعد الاغتسال والصلاة أو الإحرام بعد الصلاة. إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة، وهذا هو الإحرام. إذا سمعنا في كلام العلماء أحرم يعني نوى الدخول في العمرة، وليس معنى قولهم أحرم أي لبس الإحرام، بل أحرم يعني دخل في النسك. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك بمعنى أجبتك، وصارت بصيغة التثنية والمراد بها الكثرة. ولهذا قالوا معناها إجابة بعد إجابة، وليس المراد أنني أجبتك مرتين فقط، ولكن ذكر في التثنية إشارة إلى التكرار. ولهذا يعربها النحويون على أنها ملحق بالمثنى، لأن المراد بها الجمع والكثرة. لبيك إجابة لك، اللهم يعني يا الله، لبيك توكيد للأولى، لا شريك لك نفي للشركة أو للتشريك مع الله عز وجل، وهو يعني الإخلاص لله، يعني أجبت إلى النسك إخلاصا لك، لا أريد بذلك رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاه ولا غير ذلك، إنما هو مخلص لك. وكانت العرب تقول في تلبيتها لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من جهلهم. كيف تقول لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ إذا كان مملوكا لله عز وجل فكيف يكون شريكا له؟ ولكن إذا عميت القلوب عميت الأفكار. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة أفصح من فتحها، من أجل أن تكون الجملة تعليلية مستقلة عما سبقها. أما إذا كانت الفتح أن الحمد لك، أن الحمد والنعمة لك، صارت التلبية مقيدة، أي لبيك لأن الحمد لك. ولهذا قال أهل العلم إن الهمزة مكسورة على الأفصح والأتم. إن الحمد والنعمة لك، أي جميع الحمد وجميع النعم لك أنت الذي نعمت بها، والملك أيضا لك. وفي هذا ثناء الله عز وجل بنعمه وبتمام ملكه. لبيك اللهم عمره، يعني أجبتك لعمره رحمك الله. وليس هذا من باب الجزء بالنية، وإنما هو من باب إظهار هذه الشعيرة وهي الإحرام. وما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يسن أن يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، فهو من البدع. كالنطق بالنية في الصلاة والوضوء والصيام وغيرها، فالنية لا ينطق بها لا في الحج ولا في غيره، لكن بعد أن تنوي الحج تظهر هذه الشعيرة بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، وتقول لبيك اللهم عمرة، لأن الآن نصف التمتع، والتمتع يحمي الإنسان بالعمرة منفردة عن الحج. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل فقال مر أصحابك، يعني الذين أحرموا، أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. قال جابر وكنا نصرخ بذلك صراخا، يعني أنهم يرفعون أصواتهم قوة، وهذا هو الأفضل لأجل أن يشهد لك كل ما سمعت من شجر ومدر وحجر وغيره، وإظهارا لشعائر الله عز وجل. أما المرأة فتخفي ذلك، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تظهر صوتها للرجال، وإن كان صوت المرأة ليس بعورة، لأن الله قال فلا تخطعن بالقول، ولم يقل فلا تقل. وإذا نهي عن القول بالقول دل على جواز ما ليس بالقول. ويسمي الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالصواب فيقطعها، يعني يبتدئ التلبية من حين الإحرام إلى أن يشرح في الطواف ثم يقطع. ويسن أن يكثر منها لأنها دعاء وثناء على الله عز وجل وذكر. رابعا، فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، يعني قبل كل شيء، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينيح راحلته إذا قدم مكة إلا عند المسجد ثم يدخل فيطوف. هذا أفضل ما يكون قبل أن يحط رحلة. فإن شق ذلك عليه ورأى أنه لا يأتي إلى المسجد إلا بعد أن ينزل رحله ويستريح فلا حرج، لأن المبادرة في البداءة بالطواف من باب إيش؟ من باب المستحب وليس من باب الواجب. فيأخذ الحجر الأسود فيستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه، ويكون ذلك بيد اليمنى، ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه. فيكون هنا استلام وتقبيل. الاستلام يعني المسح باليد اليمنى، والتقبيل هو الكوار، لكن يكون ان تيسر بدون مزاحمه. فان لم يتيسر الا بمزاحمه شديده كما هو الواقع اليوم فليشر اليه. قال العلماء: وإذا لم يتيسر أن يقبله مسحه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر وكان معه عصا أو شبهها مسه بالعصا وقبل العصا بشرط ألا يؤذي. ومن المعلوم أن الإنسان لو من تيسر هذه الأمور، أما الآن فهي من أصعب ما يكون، ولا يتسنى الآن في أغلب الأوقات إلا الإشارة. وإذا أشار إليه فهل يقبل يده؟ لا، لا يقبلها لأنها لم تمس الحجر، وإنما يقبلها إذا مست الحجر. قال: ويكبر، يعني يقول الله أكبر، ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره، فإذا مر بركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر يعني الأسود استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقليل. أما الركن الشمالي والغرب فإنهما لا يستلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، والحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم، هذه الحكمة. وقد طاف معاوية رضي الله عنه فجعل يستلم جميع الأركان، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، فأجابه معاوية بأنه ليس شيء من البيت مهجورا، فرد عليه ابن عباس وقال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترد إلا الركنين اليمنيين. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس. ومن هنا نعلم أن ما يصنعه جهال الحجاج اليوم من مسح جميع أركان الكعبة بل وغير الأركان فإنه من البدع الذي ينهى عنه، ويقال للحاج: افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد الأرض، وأما أن تأتي ببدع ما أنزل الله به من سلطان فهذا ينقص حجك. قال: ويطوف سبعة أشواط. في الركن اليماني إذا لم يستطع السلام وكان فيه زحام فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبنية على التوقيت. فإن قال قائل: أفلا نقيسه على الحجر الأسود، حيث إنه إذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه، فالجواب من وجهين: أولا أنه لا قياس في العبادات، والشيء الثاني أنه لا يصح قياس، لأن استلام الحجر أوكل من استلام الحرب اليماني. والدليل على هذا أنه يشرع فيه التقبيل ولا يشرع في ركن اليمان، أنه يشرع فيه التكبير عند المرور به ولا يشرع ذلك في ركن اليمان، فلما افترقا لم يصح قياس أحدهما على الآخر. نعم. يقول: ويطوف سبعة أشواط، يرمي الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف. يرمي الرجل، أما المرأة فلا ترمي، والرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى.

وأما الاقتداء فهو أن يجعل وفق ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاتباع. وإنما يشرع ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتذكيرا بما جرى للصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن الصحابة لما قدم مكة في عمرة القضية جلس كفار قريش من نحو شمال الكعبة وقالوا ساخرين ومستهزئين إنه يقدم عليكم اليوم قوم وهنتهم ثم يثرب، يعني أضعفتهم ثم يثرب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، الركن الإيماني والحجر الأسود، ففعلوا رضي الله عنه. ولم يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها لئلا يشق ذلك عليه، ولم يرموا ما بين الركنين اليمانيين لأنهم إذا كانوا بينهما اختفوا عن المشركين. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فنسخ الطواف الأول أو الصفة الأولى في الرمل إلى أن تكون في جميع الأشواط الثلاثة. وأما الاتباع فأن يجعل وسط رداءه تحت كتفه الأيمن تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذا سنة في جميع الطواف ولا يسن قبله ولا بعد، خلافا لعادة الناس اليوم حيث تجد الذين يحرمون من حين أن يعقد الإحرام إلى أن يتحلل وهو مضطر، وهذا من الجهة واتباع الناس بعضهم بعض وعدم التوعية من أهل العلم. وإلا فإن الاتباع من سنن الطواف وليس من سنن الإحرام. قال ويذكر الله ويسبحه في طواف ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، يعني هذا من السنة أن يذكر الله ويسبحه ويدعو بما أحب، وإن طاف من غير أن يتكلم بشيء أجزأ لأنه يثق عليه أنه طاف، لكن الأفضل أن يذكر الله في طوافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكلما أتى الحجر الأسود كبر، كلما أتى الحجر الأسود كبر، يعني قال الله أكبر ويشير إليه ويقول بين ركن الإيمان والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في كل مرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن أتم هذا قبل أن يصل إلى الحجر الأسود مثل أن يكون المطاف زحاما فهل يسكت أو يكررها؟ يكررها، الأفضل أن يكررها أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وثانيا لأنه لا سكوت في الطواف فيكررها. وأما ما يقول بعض الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، فالجملة الأخيرة يجيء بها لتكمل التجربة، وإلا فلا أصل لها السنة. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يقولها السنة الجنة مع الأبرار، يعني لا يسن أن يقولها في هذا المكان تعبدا، أما لو قالها على أنها دعاء في أي جزء من الصلاة فلا بأس. نعم.
وأما التقيد بدعاء معين لكل شوك فليس له أصل من السنة بل هو بدعة، وما أعظم البدعة، ما أعظم البدعة هذه، هذه البدعة استولت على الناس كلهم إلا ما شاء الله، يجعلون لكل شوط دعاء معين. الشوط الأول له دعاء، والثاني له دعاء، وإياك أن تقرأ دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني أو دعاء الشوط الثاني في الشوط الأول، فإن فعلت ففي فساد طوافك قولا. نعم، لأن يجعلون لكل شوط دعاء معين، حتى أن بعضهم إذا أتم هذا الدعاء قبل أن يصل إلى الركن سكت، وإن وصل إلى الركن قبل إتمام الدعاء قضاه، حتى لو جاءت إن الشرطية وفعل الشرط قطع وقف على إن. كل هذا من الجهل وعدم التوعية. يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. نعم، تجد المقام خلف ظهره وهو يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. وسمعت رجلا يقول اللهم أغنني بجلالك عن حرامك إن لم يكن عن جرامك أو بالتأكيد عن جلالك، بجلالك ماذا يريد؟ بحلالك. وأشياء تسمع عجائب لو قيدناها لكانت تضحك من لا يضحك. لو أمسكت بهذا الطائف تعال وش انت تقول؟ فانا اقول لي بالكتاب اقرا. ثم ان بعضهم ايضا لا يفهم العربيه تماما فتجد يفسر الدعاء. لو ان الحجاج مرشد وقيل لهم عند ابتداء الطواف الان ابتدا الطواف وادع الله بما شئت، لان كل انسان له رغبه، كل انسان له اراده، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا وهذا يريد كذا، اما نحشر الناس على هذا الدعاء المعين مع كونه بدعة فهذا لا شك انه غلط. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين وراء مقام إبراهيم ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وهاتان ركعتان سنة. وقال بعض العلماء إنهما واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، فصلى ركعتين، فكونه عليه الصلاة والسلام يتقدم إلى هذا المكان وهو يتلو هذه الآية يشير إلى أنه فعل هذا امتثالا لأمر الله، والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب هاتين الركعتين، ولكن أكثر أهل العلم على أنهما سنة. وقوله وراء مقام إبراهيم ولو بعد، لو سألنا سائل هل الأولى القرب مع انشغال الإنسان بزحام الناس أو البعد مع السعة والتمكن من الأطمئنين؟ لقلنا بالثاني، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها وزمانها. نعم، نعم. بعض العلماء اشترط استحب أن الإنسان إذا أراد الإحرام أن يشترط ويقول اللهم إن حبسني الحابس فمحلني حيث حبسني، ولكن عبد الله بن عمر أنكر هذا إنكارا عظيما وقال كيف تشترط والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنكر الاشتراط. وبعض العلماء فصل

وقال من خاف أن لا يتم نسكه لمرض أو غيره فليشترط، ومن لم يخف فلا يشترط. وهذا القول هو الراجح، لأن الأدلة تجتمع في هذا القول. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكن خائفا لم يشترط، ولما جاءت إليه ضباعة بنت الزبير تخبره أنها تريد الحج وهي شافية أي مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حبسه حابس تحلل من حرامه ورجع بدون أن يهدي هديه. وأما إذا حبسه حابس وهو لم يشترط فإنه يتحلل ولكن عليه الهدي عليه هنا. أن يخلو من الخلاف أبدا. فإما أن نميز بين الرجال والنساء بالمكان، وإما أن نميز بينهم بالزمان، وكلاهما فساد. إن ميزنا بالمكان وقلنا النساء يكن على طرف على حاشية المطاف والرجال قريبون من الكعبة، فإن الرجال إذا أرادوا أن يخرجوا ازدحموا بالنساء وصار الشر أشد. وإن قلنا إن النساء يلين الكعبة والرجال الحاشية حصل أيضا شر. إذا أراد النساء أن يخرج زاحم الرجال مزاحمة شديدة. ثم إن أما إذا قلنا ينفردنا بالزمان وقلنا نجعل الصباح للنساء والمساء للرجال أو بالعكس حصل بهذا الشرط أيضا، لأن المرأة تنفرد عن محرمها وربما تضيع لا سيما في أيام المواسم، فلا يمكن عدم الاختلاط. لكن على المرأة أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن الفتنة وأسبابها مهما أمكن. فالجواب سهل، وقال الحرم أمر لا بد منه، أما في الأسواق فإنه يمكن التحرر منه. ثالثا السعي بين الصفا والمروة، يطوف بين الصفا والمروة لقوله تعالى فمن حج إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيخرج من المسجد بعد أن يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين إن تيسر له، فإن لم يتيسر فلا إشارة هنا ولا ذكر، يعني ليس فيه تكبير ولا إشارة عند العجز عن الاستلام، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يقرأ هذا من أجل أن يشعر نفسه أنه إنما سعى لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والسنة أن يصعد عليهما، وهذا ليس جواز، بل من السنة أن يصعد عليهما حتى يرى الكعبة.
يقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعوه. وأما الواجب فأن يستوعب ما بينهما. والظاهر أن الشرك الذي جعل للحجب بين العربيات وبين المشاة الظاهر هذا هو حد، هذا حد المسعى الواجب استيعابه، وما زاد على ذلك فهو من السنة. وقول يقوم مستقبل القبلة رافعا يديه يعني رفع دعاء، وليس كما يفعل بعض الناس يرفع يديه رفع التكبير يعني كأنما يكبر في الصلاة يقول هكذا، لا، وإنما يقول هكذا يرفع يديه ويذكر الله ويدعوه. والأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتطلب ذلك فليدعو بما شاء وليذكر بما شاء. والسنة للرجل أن يسعى بين العالمين الأكبرين سعيا شديدا، يعني يركض ركضا شديدا حتى إن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
2: معلنا لأمته إلى يوم القيامة:
1: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: يقول فضيلة الشيخ: أفيدكم حفظكم الله بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة قد تجاوزت سن 65، وقد انتحل جسمها وضعف، إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا، وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله، خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة، وشفقة مني عليها وحبا في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين، أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها. وأفيدكم بأنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المقررة علي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل. نعم، في أداء الحجة المقرورة علي. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر؟ بارك الله فيكم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بكلفة شديدة، فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: إن أبي شيخا، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك. نعم.
3: هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج؟
4: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يخاطبهم في ذلك في العمرة حينما اعتمروا عمرة القضية، فدل هذا على أنه لا يجب إلا في الحج فقط.
3: لا.
4: وقال آخرون من أهل العلم إن طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره في عمرة القضية لا يمنع الوجوب، لأن هذا مما تجدد وجوبه، فلم يجب إلا في حجة الوداع. وأيضا فإن العمرة حج أصغر، ثم حجا على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز، لأن فيها الطواف والسعي. وأيضا الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم، فينبغي أن يختم بطواف هو طواف الوداع.
3: لا.
4: وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من الميقات لمن قصدها، فكذلك يجب أن تكون مثله مثل الحج عند الخروج. وأيضا فقد روى الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى به الحجاج المعطاك أنه أمر من حج واعتمر أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت. وأيضا فإن الطواف طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للذمة، لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع.
3: لا.
4: إذا خرج، إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذ، يعني أنه قدم مكة معتمرا فطاف وسعى وحلق أو قصر ثم خرج فورا، فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل. وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك، وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بركة الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه.
1: عبادات مشروعة عند الكسوف. يشرع في الكسوف الدعاء، التكبير، الاستغفار، الصلاة، الصدقة، العتق. وهذا مجموع ما جاء في الأحاديث: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد على شرطهما، ولفظه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق،

0: أن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا و

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب وأنار بدعوته الدروب وأسعد بها الأمم والشعوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر. عنوان هذه الحلقة: وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله دكتور صالح.
3: حياك الله، وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطر لهم على بال، ومن المال
2: أظن أكبر معركة،
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير، لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عدد وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام. وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلط مع
2: عسل شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذها لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب، من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم يخط... لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. شوف هنا قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله. كل هذا مراعاة لبشرية عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن وشاية حتى لا يفهم الناس غلط. الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح،
3: فوصل الخبر إلى النبي،
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس، الخطاب العام لا يؤهل الجميع، الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج
3: مثال، عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر.
3: يزيدهم. صحيح. يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص بعد ذلك بخطاب، يعني الخطاب العام يأتي من يقدم الخطاب العام، على الناس أنهم يساعدون بعض الأفراد أن لا يتأثروا بهذا الخطاب، أنه لا يعنيكم وليس موجها لكم. وعندما تأتي لمسألة الترشيد والحرص والاستعداد للمستقبل، البخيل كيف يتعامل مع هذا الخطاب؟ يزيده بخلا.
2: إيه يقول لك صح، أنا صح،
3: أنا صح، أنا ممتشفته. ها فهمت الآن. وعندما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف، هذا اللي أقصده أنا. فخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم، هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبه؟
2: لا.
3: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
2: لا.
3: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به، هم أهلوا عن طريق العطايا،
2: بمعنى أنه ربما لا يستوعبون
3: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم
2: اللغة التي تفهمها، يفهمونها لغة. نعم. لكل ناس،
3: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب. ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها.
2: يا سلام.
3: أمام النبي عليه الصلاة والسلام: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
2: شو له الشفافية؟
3: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس إيش تبغى أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل. إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به. أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعر شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما لكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذولا. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرى أحد أن يقولها إلا هو. من يجرى أن يقول النبي كنت مطرودا؟ وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قال: المنة الله ورسوله، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقل أنا هديتكم. قالوا: منة الله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
2: الله،
3: أنتم
2: الله.
3: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
2: الله،
3: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى الحارق؟ فبكوا وقالوا: رضينا أن نعود برسول الله عليه السلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقونه. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا. إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
2: يا رب، ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزايد أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
4: أكثر من التكبير مجتهرين به، أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم مضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: خير عند ربك عند ربك.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
2: من الأقصى المجتمع عين عين سين من جدة حي النزهة رسالة ضمنتها قضية تقول فيها: سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإذا كان هذا صحيحا فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم. ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد، فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشر الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام؟ وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علما بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
3: العاشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يسمينا عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة هو المراد التسع فيما يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر لأن معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، فصيامها مستحب القربة، وروي عن نبينا كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا جهة في سبيل الله؟ قال: ولا جهة في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر مستحب فيها الذكر والتفكير والقراءة والصدقات، منها العاشر. أما الصوم لا، ليس العاشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فقد أحرم العاشر يوم العيد. وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. هذا هو الصواب عند أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وليس لله عز وجل. فهي أربعة بالنسبة إلى أهل الحجة: يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، هو يوم شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، فهو أن يصوم الثاني من شهر شوال. فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط. نعم.
2: جزاكم الله
1: خيرا. عشر ذي الحجة. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عباد الله بجود الله وفضله، كان أقرب عباد الله إلى الله وأزكاهم عنده، سبق إلى كل خير واقترب من كل فضل، وكان يوصي أصحابه ومن بعدهم بالظن الحسن بالله عز وجل. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أخرجه مسلم. وقد يلمح إلى الصحابة لامتثال هذا المعنى النبيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجه البخاري ومسلم.
2: أشهد أن محمد الرسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب وأنار بدعوته الدروب وأسعد بها الأمم والشعوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج، في برنامجكم رحلة بناء. واليوم موضوعنا موضوع جميل ورائع، وموضوع فيه الكثير من المشاعر، وضيفنا هو أحسن من يتحدث عن المشاعر، عنوان هذه الحلقة وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدكتور صالح. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين والمستمعات وزملائنا في طاقم العمل.
2: العنوان وترجعون برسول الله، أين قيلت ولمن قيلت، وما هي الأجواء التي عاشوا فيها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد انتهاء غزوة حنين وجد المسلمون من الغنائم ما لا يخطرهم على بال، ومن المال،
2: أظن أكبر معركة
3: يعني لم يحصلوا على غنيمة أكبر منها. لا أدري هل يعني غنائم خيبر من حيث النخل قيمته ربما يكون أكثر، لكن أقصد غنائم من هذا النوع من المال الذي هو الشاء والبعير لم يحصل على مثل هذا من قبل، ولم يحصل مثله، ولله عز وجل في ذلك حكمته. انتهى أي قضية، انتهى أي مغامرة، دائما التوقعات هي ردود الأفعال. لما تنتهي من مغامرة وتنجح فيها تبغى تشوف الناس إيش قالوا. الآن لما تنزل تغريدة تطالع اللايكات كم عددها وتطالع كذا، لما تنجز إنجازا عظيما تريد أن ترى الشكر، تريد أن ترى المكافأة، تريد أن ترى الجائزة. هذه طبيعة في النفس أنها تتوق إلى هذه الأمور. ولما جاءت هذه الغنائم قسمها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: أولا، فبالنسبة للأسراء من النساء والسبايا فقد جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. لماذا؟ لأنها أصبحت حقا للناس وليست له عليه الصلاة والسلام، وهذه مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يشاور فيها النبي الصحابة في أمور هي من حقهم أن يقبلوا فيها أو لا يقبلوا. فإنه شاورهم حينما أراد أن يرد الفداء لزوج ابنته زينب حينما أرسلت عقد خديجة رضي الله عنها، وشاورهم يوم بدر، وشاورهم في نصف ثمار المدينة يوم الأحزاب، وهو الآن يشاورهم في إعادة السبي. وكان لهم رحما، لأن منهم حليمة السعدية وقد جاءت وأكرمها عليه الصلاة والسلام، ويليق به أن يكرمها عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن حينما وزعت الغنائم أعطيت لأغلب من أخذ من الغنائم المؤلفة قلوبه،
2: اللي هم الآن توهم،
3: لأنه باختصار عند تأهيل الناس أو عند محاولة تأهيل الناس هناك قانون يسمونه قانون الجذب. ما هو قانون الجذب المعروف الآن؟ قانون الجذب أنك تجذب الناس بالرغبات من أجل أن تلبي لهم الحاجات، فتأتي للطفل وتعلن له عن مكافأة، هذا جذب من أجل أن يتعلم، هذا تشبع حاجته للتعليم. لا يريد أن يأكل الطعام المفيد، فتضع الطعام المفيد في حلوى أو تخلطه مع عسل
2: شكل،
3: لأنها رغباته. فيتناول الطعام الذي يحتاجه ولا يرغبه. هو أخذها لأنه يرغب بطعم العسل أو في لون الطعام أضيف عليه شيء لون كذا يرغب فيه. بعض الأدوية للأطفال بنكهات مراعاة لرغبات الإنسان، فهي من خلال رغباته يجذب من خلال رغباته لتحقق له حاجات. وهذه لها طريقتين، طريقة أخلاقية وطريقة غير أخلاقية. الإعلانات التجارية تستخدمها أحيانا بطريقة غير أخلاقية، فتستخدم رغباتك من أن تحقق حاجاتهم هم لا حاجاتك أنت، وتبقى مستهلكا طوال عمرك. إنما المصلحون والصالحون والمربون والقائمون على أمور الناس من المسؤولين ومن العاملين في أي قطاع، هؤلاء يأتون بالناس يجذبونهم من رغباتهم من أجل أن يحققوا لهم احتياجاتهم، احتياجاتهم المالية واحتياجاتهم النفسية وغيرها. فرغبهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال، إنهم لا يرون إلا المال، لا زالوا إلى الآن لا يدركون في هذه القضية غير قضية الغزو والغنيمة. فأخذوا من المال الشيء الكثير، يعطي بعضهم أعطي مالا بين جبلين، أترى هذا المال؟ الغنم كله لك،
2: مئات من الأغنام،
3: يعني لم لو كد عمره كله ما حصل عليه. فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا،
2: وهذا طبيعي،
3: هذا طبيعي جدا. شوف هناك قاعدة يجب أن نعرفها، إذا كنا نراعي، إذا كان الله يراعي بشرية الرسل، فمن باب أولى أن تراعى بشرية أتباع الرسل.
2: كيف هذه نشرحها؟
3: نعم، بشرية الرسل تراعى، فإن الله عز وجل حينما قال موسى أريد أن يصدقني، أبا واحد ساعدني، فراعى بشريته وحاجته وأردفه بهارون، وراعى كذلك بشرية يعقوب حينما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله عز وجل وما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وراعى بشرية إبراهيم، فإنه حينما وعد ربه أباه بالاستغفار ولم يكن له ذلك، قال الله عز وجل بعدها إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني كان يقول ترى هذه طبعه، فهذه الطبيعة هي التي كانت غالبة، لا قضية أنه يحبه من دون الله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وراعى بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في بدايات الدعوة حين كان يحصل ما يحصل، فتأتيه خديجة فتواسي، ويأتيه بعد ذلك ورقة بن نوفل فيوضح له، ويأتي جبريل ويأمره بأن يطلب الشجرة فتشق الأرض من أجله. كل هذا مراعاة لبشريته عليه الصلاة والسلام. ويحزن النبي عليه السلام ويأتيه ملك الجبال ويقول هل أطبق عليهم الأخشبين، مراعاة لحاله عليه الصلاة والسلام. هذا وهم رسل، فكيف بمن هو غير رسل؟ فلا بد أن تراعى بشريته. وذاك المرأة لما جاءت فقالت ادعو الله لا تكشف، راعى بشريتها فدعا الله لا تكشف، ولم يلغي لها مسألة وعدها بالجنة، بقيت موعودة بالجنة رغم الاستثناء الذي استثنته، لأن هذا أمر لا تستطيع تحمله، ومقبول منها أنها تتألم من مثل هذا الجانب حفاظا على ستر عورتها. نعود إليهم، فكان في بشريتهم هذا الأمر طبيعي جدا ووقف في نفوسهم، فبلغ الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلوغ الأمر إلى رسول الله لم يكن شايع حتى لا يفهم الناس غلط. الذي أبلغ النبي قال لهم، قال والله لو أبلغن رسول الله، يعني أعلن لهم أمر الله، يعني وهو من سمى اليوم من باب رفع التقارير عن الواقع حتى يتم معالجته.
2: صح.
3: فوصل الخبر إلى النبي.
2: يعني هذا قلاقل في الجيش.
3: صحيح. هناك نقطة مهمة جدا في تأهيل الناس. الخطاب العام لا يؤهل الجميع. الخطاب العام يؤهل فئة وفئة لا يؤهلها.
2: تحتاج.
3: مثال: عندما تتكلم عن عدم التهاون في الوضوء، إسباغ الوضوء، هذا الخطاب عندما تقدمه الآن من يحتاجه؟ الذين يتساهلون في الوضوء.
2: صحيح.
3: الموسوسين. ماذا يصنع لهم هذا الخطاب؟
2: خطاب آخر
3: يزيدهم وسوسة. فذلك الخطاب العام يجب أن يخصص

0: لما نتكلم عن السخاء والبذل والعطاء، المسرف والعابث والمبذر لماله، قال هذا الكرم، شفت الكرم كيف؟ هذا اللي أقصده أنا. فالخطاب الآن سوف يكون لهؤلاء الناس من أجل تأهيلهم. هل يصلح أن يسمعه المؤلف قلوبهم؟
1: لا
0: هل يصلح أن يسمعه غير هؤلاء؟
1: لا
0: لن يكون تأهيلا لهم، بالعكس ربما يؤدي إلى إجهاض ما تم تأهيلهم به. هم أهلوا عن طريق العطايا
1: بمعنى أنه ربما لا يستوعبوا.
0: ولا يستوعبون، وستفسد ثمرة ما أعطي لهم من الإبل والشاء من أجل تأليف قلوبهم. فلا بد من خطاب التأهيل أن يوجه إلى الفئة التي تحتاجه وباللغة التي تفهمها. فجاء إليهم عليه
1: اللغة
0: الصلاة
1: التي تفهمها، كأن هناك لغة لكل ناس،
0: لكل ناس لهم لغة يفهمونها. وانظر إلى خطاب النبي ما أحسنه وما أروعه، وإلى أي مدى لامس شغاف القلوب. ليس فقط لامس شغاف القلوب، بل خطاب النبي مع ملامسة شغاف القلوب فهو خطاب يقتنع به العقل ويحترمه، ليس استغفالا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قال: هو ما سمعت. انظر إلى أدبهم، ما استطاعوا أن يعيدوها
1: يا سلام
0: أمام النبي عليه الصلاة والسلام: هو ما سمعت يا رسول الله. فسأل بعضهم قال: وما أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من قومي، تراني مثلهم، أعيش نفس الشعور. يعني
1: شو له الشفافية؟
0: شوف الكبار ما تنصل، لأنه الوحدة قال: ترى والله أنا كلمتهم وأنا قلت لهم، بس ايش تبغى أسوي؟ أنا معك ترى، بس ما هذا العمل، هذا الأسلوب لا يفعله الصحابة، والكبار لا يفعلونه، يتحملون مسؤولياتهم. فقال: ما أنا إلا أحد من قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إلى البدء في التأهيل. إذا كان بدأ بذكر ما فعلوه والاعتراف به، أحيانا إذا شعر الإنسان بأن أفعاله ما نقول ليست معتبرة، وإن شعورا أنها غابت أو نسيت أو تناساها أحد، هو بحاجة إلى من يثبتها ويعيدها له. هناك جانب في قضية الحوار وفي جودة التأثير، هو أن تتقمص شخصية الخصم. هؤلاء ليسوا خصوما ولكنهم طرف آخر. فقال: أما والله لو قلتم أتيتنا طريدا فأويناك، قالوا: المنة الله ورسوله، أتيتنا مخذ. شوف العبارة التي في حقه عليه الصلاة والسلام، لا يجرؤ أحد أن يقولها إلا هو. من يجرؤ أن يقول للنبي كنت مطرودا؟
1: اللهم صل وسلم.
0: وأتيتنا مخذولا فنصرناك، وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. هكذا النبي ينصف من نفسه إلى أعلى درجة. ثم قال: المنة الله ورسوله، قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. لم يقل: أنا هديتكم. قالوا: المنة لله ورسوله، ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي. ثم ذكر لهم ما ذكر، ثم قال: يا معشر الأنصار، الناس دثار وأنتم شعار.
1: الله،
0: أنتم
1: الله.
0: اللباس الذي يلاصق الجسد، والدثار هو الثوب الخارجي، والشعار مثل الفنيل الآن اللي في داخل تحت الملابس. والله والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار.
1: الله،
0: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يا معشر الأنصار أما ترضون. هنا جاء الآن بالمقارنة، وجاء في وقتها بعد كل هذا التمهيد، قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا برسول الله إلى رحالكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا رضينا أن نعود برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا: أعظم تأهيل يتلقاه الإنسان، كل من يدعي في الحياة أنه صاحب تضحية، هذه العبارة هي أعظم تأهيل له. قال: إنكم ستلقون بعدي أثره. الأثر أن الناس يأخذون الكثير يعطونكم القليل، عكس الإيثار. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
1: شوف
0: هناك صبرا على ياسر في موعدكم الجنة، وهنا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد صبروا وانتظروا ذلك الموعد وسيلقون. إلى كل يعني من فاته شيء هو يراه حقا، إلى كل من ضحى ولم يشكر ولم يذكر اسمه ولم يعطى حقه الذي يراه، اصبر حتى تلقى رسولك على الحوض.
1: يا رب، ونريد وإياك والمستمعين الكرام حوضه عليه الصلاة والسلام. شكرا للدكتور صالح، شكرا لعبد المجيد الحربي، وأنا طلال الزيدي أحييكم وألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطويره.

0: ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء في الحوار والتقديم
1: طلال الزايدي،
0: وفي الإخراج
1: عبد المجيد اللهابي.
0: رحلة بناء.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المحتلم له ثلاثة احتمالات. الأول أن يرى الماء وهو المني فيجب عليه الاغتسال. الثاني أن يذكر احتلاما حصل في منامه ولا يرى أثرا فلا يجب عليه الاغتسال. الثالث أن يرى الأثر ولا يذكر احتلاما فيجب عليه الغسل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: روح الحج،
2: روح الحج.
3: ما هي أسرار السعي بين الصفا والمروة؟
4: السعي بين الصفا والمروة إعلان لارتباط الإسلام وأمته بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وعائلته، وتذكير للمسلم بضرورة الكد والعمل دون كلل أو كسل، بلا يأس ولا استسلام، وتنبيه بأن المحاولات ستثمر لا محالة، وأن من يكثر قرع الباب لا بد أن يفتح له، وأن نهاية السعي كان ماء زمزم به الحياة والنجاة. وفي تكرار السعي شدة إلحاح المؤمن في استمطار رحمة الله عليه. والحاج في سعيه بين الصفا والمروة يسير بين ترق وانحدار، وصعود ونزول، وجري وتمهل، وهرولة وتأودة. فليعلم من ذلك أن الدنيا لا تدوم على حال، فليسرع الخطى في سيره إلى الله، وليكثر من التردد بفناء الملك المتعال، جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى، إظهارا للإخلاص في أداء المهمة، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة.
3: اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، واجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، يا أرحم الراحمين.
2: روح الحج.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا إلهي، انظروا، إنها طيور تحوم في ذلك المكان ولا تجتمع إلا على ماء أو حب.
4: لقد مررنا بهذا الوادي كثيراً ونعلم أنه لا ماء فيه.
5: والله إن هذه الطيور لتبشر بالخير.
6: تعالوا لنستوضح الأمر.
3: ما هذا؟ إنه نبع ماء عذب حلو المذاق.
4: إنها سيدة ومعها وليدها.
7: لقد سبق إلى الماء وهما أحق به منا.
3: إذن فلنستأذنهما.
5: نحن قوم عرب من جرهم، هل لا أذنتم لنا بالبقاء هنا والسقاية من الماء؟
8: ما إن نبع ماء زمزم بين يدي السيدة هاجر وابنها إسماعيل حتى فاض المكان بالمياه وانتعشت الحياة في ذلك الوادي، وبدأت الطيور تأتي إلى موضع ماء زمزم لتشرب منه. وفي تلك الأثناء كانت قافلة لقبيلة جرهم تمر بالمكان، وكانوا يبحثون عن الماء، فهالهم ما رأوا من بعيد، فأذنت لهم السيدة هاجر وأنست بهم واطمأنت إلى جوارهم، وشكرت الله تعالى أن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.

0: سيرة البيت العتيق. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقال

0: لكم هذه التلاوة من موقع tvquran.com.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. المقسط العادل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 صباحا. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد الكبير حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصرا، إلا أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة جائر خرق. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام جائر. رواه الطبراني ورواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفتى المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه، إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر، وكان يعني على الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر، وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار، أو كلمة نحوها. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا في الله في حلقتنا الثانية من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا بك وأهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أجعله لقاء نافعا مباركا.
2: استفهامنا القرآني مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، والذي سنبسط فيه الحديث بمشيئة الله تعالى مع ضيفنا عن هذه الآية العظيمة الكريمة، ألست بربكم. شيخنا الكريم، لو تكلمنا هنا عن سياق الاستفهام في هذه الآية العظيمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الاستفهام جاء في سياق ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف من أخذه الميثاق على بني آدم، فقال جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا الاستفهام ذكره الله تعالى في هذا السياق الذي أخبر فيه عن ميثاق أخذه على بني آدم. هذا الميثاق متى كان؟ وهل هو في عالم الذر كما قال ذلك جماعة من أهل العلم، أم أنه ميثاق الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها؟ للعلماء في ذلك قولان، والمقصود هو أن الله تعالى أخذ على خلقه ميثاقا بما فطرهم عليه وجبل نفوسهم عليه من الإقرار له بالتوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الاستفهام ألست بربكم أداته هي الهمزة، ونوعه الذي ورد هو جاء في قبل أو في صدر جملة منفية، وهو استفهام تقريري يقرر الله تعالى فيه العباد بما فطرهم عليه من أنه رب العالمين جل في علا. ألست بربكم؟ ما معنى هذا الاستفهام؟ ألست بربكم الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أمدكم بكل ألوان النعم والذي ترقى بكم درجة درجة حتى بلغكم الكمال البشري في الخلقة؟ فقد أحسن خلقكم وصوركم في أحسن صورة، وفيما يتعلق بكمال أرواحكم دلكم على ما فيه صلاح معاشكم ومعادكم من عبادته وحده لا شريك له، وهذه الربوبية الخاصة. فإن ربوبية الله تعالى لعباده نوعان: ربوبية عامة هي التي شملت جميع ما في الكون الذي خلقه وأوجده وساق له النعم وما تكمل به حياته، ثم بعد ذلك خص بعض خلقه بتكميل هذه النعمة بأن حباهم بربوبية خاصة تكفل فيها بهدايتهم ودلالتهم إلى الصراط المستقيم الذي يخرجون به من ظلمات الدنيا إلى أنوار المعاش والمعاد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألست بربكم؟ سؤال سأله الله تعالى البشر، وذكر جوابهم الذي أجابوا به، فقال: قالوا: بلى، شهدنا، شهدوا بأن الله ربهم، وهذا ما في فطر الخلق من إثبات أن الله رب العالمين وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا الميثاق هو الذي سنسأل عنه في أول منازل الآخرة. فإنه إذا وُدع الإنسان قبره جاءه ملكان فسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إنهم يسألانه عن الميثاق الأول الذي ركزه الله في فطر الخلق، وهو أن الله رب العالمين لا يستحق العبادة سواه. هذا الجواب من الخلق الذي أجابوا به أنهم شهدوا بأنه رب العالمين يغيب عن كثير من الناس. فما سبب تغييبه؟ ذكر الله تعالى لسبب تغييبه في الآيات الكريمات سببين. السبب الأول أن تقولوا يوم القيامة عندما يحاسبون على هذا الميثاق ويسألون عن ماذا أجاب المرسلين، يقولون: إنا كنا عن هذا غافلين، كنا عن هذا الميثاق، عن هذا السؤال، عن هذه الشهادة والإجابة في غفلة. فأعمتهم الغفلة التي أطبقت على قلوبهم فلم يدركوا مآلهم وما يصيرون إليه وما هي غاية وجودهم، فأصبحوا في لهو وفي عمى عن أن يقوموا بما أمر الله عز وجل. إن كنا عن هذا غافلين. أما السبب الثاني الذي اعتذروا به عن عدم وفائهم بهذه الشهادة، وهي أن الله رب العالمين لا يستحق العبادة سواه: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فاعتذروا بتقليد آبائهم على ما كانوا عليه من خروج عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة سواه، وهذا الاعتذار لا يعذرون به، لأن الله تعالى قد بين الهدى وأقام الحجة على الخلق بما بعث من الرسل الهادين إليه الدالين عليه. وقد بث الله تعالى في الآفاق والأنفس من الآيات التي تشهد بأنه الحق وأنه رب العالمين، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذا الاعتذار بهذين العذرين لا ينجو بهم الإنسان. فالغفلة التي تحكم على القلوب وتستولي عليها يمكن الإنسان أن يخرج عنها بألوان من أنواع الذكرى التي يخرج بها عن فقد الشعور بما خلق من أجله، ويخرج به أيضا عن متابعة هواه. فالغفلة توقع الإنسان في ألوان من الانحراف. ما الذي يخرجه؟ يخرجه عن الغفلة ما بثه الله من الآيات في الآفاق وفي الأنفس. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ويقول: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالإعراض الذي أحكم على البصائر جعلها تغفل عن هذه الآيات المبثوثة في السماء والأرض. هذا مصدر من مصادر اليقظة التي توقظ الإنسان من الغفلة. من مصادر اليقظة أيضا ما أنزله الله تعالى من الهدى ودين الحق الذي جعله الله تعالى سبيلا لإيقاظ القلوب في القرآن الحكيم، يخرج الإنسان من الغفلة. كذلك مما يوقظ الإنسان من الغفلة جميل صلته بربه بأن يقوم بحقه. فالصلوات المكتوبات الخمس هي ذكرى، ذكر الله في البكور والآصال هي ذكرى تخرج الإنسان من الغفلة. ما ينزله الله تعالى بالإنسان من الحوادث فإنه ينذره ويوقظه، كما قال تعالى: وجاءكم النذير، فإن ذلك كله يوقظه عن أن يستمر في هذه الغفلة التي مآلها أن تغلف القلب. فلا يفيق بعض الناس إلا إذا جاءت سكرة الموت، كما قال الله تعالى: الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. الله. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يرزقنا العظة والعبرة، فإن الحساب قد اقترب، كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
2: الله المستعان. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على هذا البيان المبارك والمسدد والحديث كذلك عن هذا الاستفهام القرآني، ألست بربكم، والذي ورد في آية قرآنية عظيمة، فشكر الله لكم.
3: أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العبرة والعظة، وأن يشكرنا باستقامة أعمالنا وأقوالنا على ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استفهامات قرآنية. الشكر والتقدير لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية، فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
4: مجتهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتاوى الحج. في هذا اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة أنقل لكم تحية الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي في الإعداد والتقديم محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي في استقبال الاتصالات الزميل غنام الغنامي وفي التنسيق جمعان الجمعان منفذي حلقات هذا البرنامج الزميل خالد المالكي وفي الإخراج الزميل محمد الشمري. نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم على الرقم 011-405-2999 أو المشاركة عبر منصة إكس تحت وسم فتاوى الحج. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء. شيخ عبد الله السلام عليكم وأسعد الله مساءك.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على ما يقربنا منه.
3: اللهم آمين. هذا سؤال أبو محمد ولعلنا نستفتح هذه الحلقة بهذا السؤال. يسأل عن ما يسمى بركعتي الإحرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل للإحرام ركعتان؟ اختلف العلماء في ذلك.
3: لا.
4: الذي يترجح أن له ركعتان له صلاة.
3: لا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة ولكنه قال في حديث عمر أتاني آت من ربي فقال افصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قول افصل في هذا المبارك وقل يدل على أن الإحرام يأتي بعد الصلاة. ثم أيضا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة مما يستعان به ورحلة الحج رحلة عظيمة تحتاج إلى إعانة نعم من رب العالمين. نعم
3: نسأل الله أن يعين الحجاج. لعلنا أيضا نبدأ هذه الحلقة بأول اتصالاتها. ياسر من الرياض تفضل ياسر.
5: السلام عليكم شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: نعم ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ إن شاء الله نويت أضحي هذا العام.
3: نعم
5: طبعا بات حالياً أمسكت عن الحلق وجميع المورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بنفس الوقت نويت إن شاء الله أحج متمتع في يوم 8 إن شاء الله مفروض أتحلل. فماذا عن موضوع الحلق
4: يا أخي؟ الحلق الذي في العمرة وفي الحلق وفي الحج هذا حلق نسك لا علاقة له بما في الأضاحي. الذي في الأضاحي هو حلق الترفه التزين. نعم.
5: جزاك الله خير شكرا.
3: جزاكم الله خير. هذا أيضا يا شيخ أحدهم يقول في الشوط الخامس أو السادس انتقض وضوءه. هل يتم الطواف أم لابد عليه أن يجدد الوضوء؟
4: إن كان عنده وسوسة فعليه أن يتم الطواف ولا يلتفت لها. أو كان عنده سلس في الغاز أو في البول فإنه يتم. وأما إذا كان الإنسان سوي ليس عنده وسوسة وليس عنده نوع سلس فإن عليه أن يعني يخرج ويجدد الوضوء يتوضأ ويبدأ الطواف من أول. الله يعينه
3: يبدأ من جديد.
4: نعم
3: نعم جزاكم الله خير. أيضا في الشق الثاني من سؤاله يسأل الشيخ عن أنه طاف ثم أقيمت الصلاة، هل مثل هذا الانقطاع يعني يشترط إعادة الطواف؟
4: لا، ما يشترط إعادة الطواف، لكن بعض العلماء يقول يعني يعيد الشوط من أوله، الشوط اللي هو فيه يعيده من أوله. فإذا كان الإنسان ما أكمل الشوط فيبدأ مرة ثانية، وإن كان أكمل الشوط، افرض الآن أنه في الرابع، فأكمل الرابع ثم بحث وجد محل وصلى فيه، يبدأ من الخامس من بداية الشوط.
3: نعم، سواء لصلاة الفريضة أو الجنازة.
4: نعم.
3: نعم.
4: لا، الجنازة ما أظنها تقطع يا شيخ، لأنها قليلة جدا، ما هي.
3: أي نقصد أنها ما تقطع.
4: الجنازة ما تقطع ولا حتى ويغير، ولا يغير مكانه، يمشي من مكانه.
3: نعم. جزاكم الله خير. عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله.
6: السلام عليكم شيخ.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الشيخ، اليوم صلاة الظهر الجماعة قدموني للصلاة وارتبكت في الإمامة.
3: نعم.
6: وقبل صلاة تكبيرة إحرام صلاة الظهر نويت العصر، بعد التكبيرة قلت لا هذه الظهر، فنويت ظهر وكملت الصلاة.
4: يعني أنت متردد، ناسي الظهر ولا عصر؟
6: لا، أنا
4: رسيت على الظهر.
6: اي، لان من الربكه حقت الامامه.
4: أيه، انت يعني انت مرتبك.
6: اي،
4: ولا انت جاي للظهر؟ ما في شيء،
6: ما
4: في
6: شيء،
4: صلاتك صحيحه.
6: شكرا.
3: نعم، جزاكم الله خير. من الاسئله يا شيخ، هذا السائل يسال عن تقديم السعي على الطواف.
4: ما يجوز يا اخي تقديم السعي على الطواف، هذا هو الاصل، أن السعي يكون بعد الطواف في حالات معينة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي قدم السعي على الطواف.
7: إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم، ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
8: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، نحن في شهر ذي الحجة وفي أيام الحج ونسائم الحج، تهب على أرواح المؤمنين إن كنا لم نحج بأجسامنا ولم نطف بأقدامنا، فالله الله أن تطوف القلوب في رياض تعظيم الله سبحانه، وأن تقف الأقدام تركًا لمناهي الله سبحانه. إنه الحج رحلة جسدية ورحلة إيمانية، ومن فاتته الرحلة الجسدية فلا تفوته الرحلة الإيمانية. إنه الحج رحلة التزود بالتقوى، تذهب هناك لتتزود بتقوى الله، وربي يقول في آية الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنه الحج سياحة، سياحة في شعائر الله لتعظيم الله سبحانه. إن كانت التقوى في الصيام تحصل بترك ما نهاك الله عنه، فإن التقوى في الحج تحصل برحلة عظيمة بين شعائر مقدسة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنه الحج وفادة على الله. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، ودعوه فاستجاب لهم. وما من مسلم يصح الله له بدنه ويوسع عليه معيشته وتمر عليه 5 أعوام لا يفد إلى الله فهو محروم. وفد الله هم الحجاج، إنه الحج إجابة أذان إبراهيم الخليل يوم قال ربي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أتوا واستجابوا لنداءه إبراهيم، أتوا واستجابوا لأذان الله عز وجل لهم بالحج، فجاءوا من كل فج عميق. الحج سياحة في شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج وفادة على فضل الله وكرم الله وعفو الله ورحمته. الحج رحلة تزود بوقود التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، إن فاتنا أن نحج بأجسامنا فلا يفوتنا أن نحج بقلوبنا، إن فاتنا أن نحج بأقدامنا فلا يفوتنا أن نحج بأرواحنا. حج لبيت الله عز وجل رحلة تاريخية مع أنبياء الله، ورحلة إيمانية مع شعائر الله. فإذا خرج الحاج من بلده تأمل ما الذي يحصل يا عبد الله، واملأ قلبك به لعل الله أن يكتب لك أجر من حج. خرج من أهله، خرج من بلده، خرج عن ولده، خرج من ماله، ترك مألوفاته وذهب إلى الله عز وجل. رحلة تاريخية إن لم تطأها أقدامنا فلترفف لها قلوبنا. هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام، فهجر والده لله، وهجر بلده لله، وألقوه وحيدا فريدا في نارهم فجعلها الله له بردا وسلاما. هاجر محمد صلى الله عليه وسلم كأني برسول الله، وهو واقف على الحزورة ويلتفت لمكة ويقول: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. تذكر يوم أن قال له ذاك الرجل: قد جاءك الناموس الذي جاء موسى بن عمران، ليتني حيا حين يخرجك منها قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. تذكر أن من حمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم سيعادى، وسيخرج من كثير من ملذاته ومحابه لله، كما خرج الحاج من بلده وترك أهله وماله ومألوفاته لأجل الله. لكنها رحلة إيمانية، إن لم تراها بعينك فلتنظر إليها بقلبك. أتدري ما أجر ترك الإلف لأجل الله؟ أتدري ما أجر ترك المألوفات والعوائد لأجل الله؟ أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب لك بها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خرج الحاج في رحلة حجه سياحة في شعائر الله، وفادة على الله، رحلة تزود بالتقوى. فهل لا تزودنا بالتقوى يا عباد الله؟ خرج فبلغ ميقات إحرامه، فتجرد عن دنياه. أين مخيطه؟ أين حسن هندامه؟ كشف رأسه وعرى كتفه وتخلى عن الدنيا. رحلة تاريخية تتذكر بها إبراهيم عليه السلام
9: يوم أن هجر الناس لوجه الله رب الناس، رحلة تاريخية تتذكر بها محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. أكله ثلاثة أهلة وما توقد النار في بيته، قلت ما طعامكم يا أمي؟ قالت الأسودان التمر والماء. لباسه يؤثر الحصير في ظهره الشريف، فيقول له عمر: كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت هذا الحصير في ظهرك. فيقول: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ماله يموت أشرف الناس وخير الناس، فديناه بأموالنا، ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير لأهله. ترك الحاج مألوفاته ودنياه، فهل لا تركنا الدنيا لأجل الله وأقبلنا على الآخرة؟ رحلة إيمانية عظيمة يتذكر بها ونتذكر بها الموت. يوم أن يتغسل ثم يلف لباسه الأبيض على جسده، ثم يلبي لله بالتوحيد، عسى أن يغسل ويكفن ويختم له بخاتمة التوحيد. رحلة الموت التي سنراها ونذوق كأسها جميعا، وإذا به يلبي، وما من ملب قط ولا مكبر يكبر قط إلا بشر بالجنة، إلا بشر بالجنة. وإذا بها أجواء مع أنبياء الله. أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران وهو هابط من الثنية، له جوار لله بالتلبية. أي ثنية هذا؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني بيونس بن متى وهو على ناقة حمراء وعليه جبة من صوف وهو يلبي. رحلة مع الأنبياء، تخلينا عن دنيا الناس وعن مناهجهم المنحرفة، وسرنا نخطو خطى الأنبياء ونسير في مواضع لبى فيها الأنبياء. رحلة إيمانية، إن لم ترحلها بأقدامك فارحلها بقلبك، وأنت تلبي: لبيك اللهم لبيك، وحدناك لبيك اللهم لبيك، أجبناك لبيك لا شريك لك لبيك، وحدناك، إن الحمد والنعمة لك شكرناك، لك والملك خضعنا لك، لا شريك لك، لا إله إلا الله. ما أجمل هذه الرحلة إلى الله. فإذا بلغوا عرفات، وما أدراكم ما عرفة؟ ذكريات أنبياء، واقتداء بمن وقفوا في ذاك المقام العظيم. عرفة، ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: كونوا على مشاعركم، فإنكم اليوم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. عرفة، وهذا باكٍ، وهذا رافع يديه، وذاك لله شاكٍ، وهذا يسأل الله من خير ما في يديه. وربك سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بهم الملائكة، يقول: عبادي هؤلاء جاءوني شعثاً غبراً من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني. فوالله ما من يوم يعتق الله فيه من النار أكثر من يوم عرفة. والله لو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، لا إله إلا الله. ما أعظم هذا المقام، ويتذكر الإنسان يوم المحشر وقد عرت الأجساد ودنت الشمس وغلب العرق وازدعم الناس والكل ينتظرون متى فصل القضاء، وحجاج عرفة ينتظرون متى النفرة، ليصدروا أشتاتا فيروا أعمالهم. فمن المكرم فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. الله أعلم كيف سيصدرون يوم عرفة، بل كيف سنصدر نحن وما قام أحدنا بحق الله الذي عرفه. فإذا أتوا منا منسك الهدايا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبدت الهدايا تهدى إلى الله، وأعظم هدية قدمها إبراهيم لربه، أحب ولده الذي رزقه بعد كبر سن، فلما بلغ معه السعي والطاعة أمره الله سبحانه وتعالى أن يقدم

ابني فتتأخر عن أمر الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن يا أبتي إذا ذبحتني فاغسل دمي عن ثوبي، فإني أخاف أن تنظر له أمي فتبكي فتبكي لبكائها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. فما زال أرباب ملة إبراهيم على ما تركهم إبراهيم وتركنا عليه في الآخرين، ما زالوا يقربون القربان لله عز وجل ويقربون الذبح العظيم ليرضى الله سبحانه وتعالى الكريم. رحلة إيمان بعد هذه الرحلة التاريخية في منى، رحلة إيمان تستنشقها بقلبك، إن لم تستنشقها بأنفك رحلة إيمان تجدها هنا في بلدك إن لم تحط بمنى قدمك، رحلة إيمان وأنت تنحر الأضحية لله الكريم. بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني. ولا يعرف أحدنا ابن آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لا إله إلا الله، إذا أفاضوا من منى إلى مكة فأتوا البيت العتيق، فأتوا الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ذكريات أنبياء ومنارات توحيد، الكعبة والمقام والحجر والحطيم والركن والملتزم وماء زمزم. لا إله إلا الله، منارات توحيد، وأنت تطوف بالبيت العتيق وتتذكر يوم أرسل الله سبحانه طيرا أبابيل على الطاغية صاحب الفيل، يوم أن قال القائل لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فإذا بها أسراب من أبابيل جعلت كيدهم في تضليل. لا إله إلا الله، ما أعظمك يا بيت الله، وأنت تطوف بالبيت ها هنا دعا النبي الأحمد، ها هنا دعا لله ووحد، ها هنا كسر الوثن والشرك ندد. لا إله إلا الله، وأنت تقرأ سورتي التوحيد خلف مقام إبراهيم التوحيد، رحلة إيمان زرعها في قلبك، إن لم تصل لذاك المكان بيت صليت له أصبحت تطوف حوله. طوال عمرك ما عرفنا صلاتك إلا تجاه البيت العتيق، وإذا بالله يأذن لك أن تطوف حول بيت عتيق فضه بيت معمور، إبراهيم في السماء السابعة مسند ظهره للبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون آخر ما عليهم ما يعودون إليه، وأنت تطوف حيث تطوف الملائكة وحيث طاف الأنبياء. لا إله إلا الله، اللهم زد البيت تشريفا وتعظيما، واجمعنا حوله طائفين، واجمعنا عنده ملبين، واجعلنا يا ربي ممن قبلتهم ورضيت عنهم. وإذا بمنسك الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتقوم على الصخر، وتقوم على الصخر الذي قام عليه رسولك صلى الله عليه وسلم. منها هنا بدأ الدين الخالد، وعلى هذا الصخر شتم، منها هنا انطلق الدين، وعلى هذا الصخر حطم الصنم. لا إله إلا الله وحده أنجز عبده وصدق وعده وهزم

الأحزاب وحده، فيرتجف الجسد بالخضوع وتسجد العيون بالدموع، وأنت في رحلة تاريخية إيمانية، ها هنا مسعى توكل هاجر، ها هنا ضربة الملك جبريل يوم أن قالت توكلا على الله لن يضيعنا الملك الجليل. أقدام حفت في ذاك المكان تسأل الله سبحانه وتعالى رحمته وهو الرحمن، توكلنا عليك وإن ضعفت إمكانياتنا، توكلنا عليك وإن تسلط علينا أعداؤنا، فالذي جعل بقعة لا إنس فيها ولا حياة خير أرض، والذي جعل مكان قفر من الماء فيه خير ماء، والذي جعل هذا المكان تفد إليه القلوب من كل مكان، هو القادر سبحانه وتعالى أن يغير من حالنا إلى حال. ثم أيام منا أيام لتكبير الله، لتكبر الله على ما هداكم، تجتمع فيها مع ثلة مؤمنة اختلفت أجناسهم وجنسياتهم، وتوحد دينهم وقبلتهم ودعاؤهم وذكرهم. ما أجمل تلك الرحلة الجميلة إذا ختمت بطواف الوداع. انتهت الرحلة وبدأت مراسيم التوديع، فإذا بالأقدام مثقلة، وإذا بالنفوس قد تعلقت بالله الملك القدوس، وإذا بالأجساد قد التزمت الكعبة عند الملتزم، وألصق الحاج وجهه وجسده وذراعيه بالكعبة، ورجع الله الذي عبده ربه، ثم خطى خطوات ليعود إلى دنيا الناس بعد رحلة التزود بالتقوى، وتقوى الله الذي يعرف السر والنجوى. فلا إله إلا الله، يا سائرين إلى البيت لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. ما أجمل هذا الحج، تدريب عملي على الصبر والطاعة ولزوم غرس السنة. الحج تدريب عملي على توحيد الله والتوكل عليه وتعظيمه. الحج نقطة تحول في حياة كل حاج يخرج بعدها من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليبدأ حياة جديدة ومرحلة أخرى في السير إلى الله والدار الآخرة. اللهم فيسر لحجيج بيتي هذا العام حجهم، وتقبل منهم، واكتب لنا مثل أجر من أحرم ولبى وطاف وسعى ونحر ورمى ووقف بعرفة وبات بمنى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى أمة محمد. هذه أيام عظيمة، أيام يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كثيرا، فلا تجعل ذكرك لله قليلا، فإن المنافق ذاك الذي يذكر الله قليلا. كم ذكرت الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروى ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهل لا أقمت ذكر الله في قلبك؟ احمد الله وأنت تتذكر نعمه عليك نعمة النعمة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. استغفر الله وأنت تتذكر ذنوبك ذنبا ذنبا، ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى بك لفضحك. سبح الله وأنت تنزه، كبر الله وأنت تعظم، حتى يمتلئ قلبك تنزيها وتعظيما لربك. فإذا وحدت الله
وهللته لا إله إلا الله، فاصرف كل عبادة ودعاء وخدمة وطاعة لوجه ربك لا لغيره سبحانه، لتمتلئ القلوب تعظيما لله علام الغيوب. اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الأيام، أيام العشر أحب الأيام إلى الله، واليوم يوم جمعة أفضل أيام الأسبوع، فاجتمع فضلان. بالله عليك كم ذكرت الله من الفجر إلى الزوال، أما أن أناس سبقوك هذا اليوم فأكثروا من ذكر الله ذكرا كثيرا وما زال معك إلى الغروب، فأدرك من سبقك واسبق من بعدك واجتهد في الذكر لله سبحانه. أيها الإخوة، إن الحج نقطة تحول حياة، وعرفة نقطة تحول حياة، فصم هذا اليوم فتتحول حياتك إلى يوم ولدتك أمك، فتتحول حياتك وقد غفر الله لك ذنوب سنتين. إن كان الحاج تحولت حياته كيوم ولدته أمه، فحول حياتك وقد تخلصت من ذنوب عامين، عام مضى وعام سيأتي. صم يوم عرفة واحرص أن تدعو أهلك لصيامه ليكون نقطة تحول قبل استقبال العام الجديد. أكثر من الدعاء أن يصلح الله الحال ويغير الله من حالك ومن حال أمة محمد، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجعل يوم عرفة يوم تحول، يوم أن تتخلص من ذنوب سنتين، اجعل يوم عرفة يوم تحول في حياتك، يوم أن تدعو الله أن يصلحك من حال إلى حال، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا جاء يوم النحر فهو يوم الشكر، فقرب لله قربانا تشكره سبحانه وتعالى عن أن هداك لنعمة الإيمان وجعلك سنة كاملة تعبده وتوحده وتشكره. قرب لله سبحانه وتعالى قربانا وتنافس في ذلك، واعلم أن أعظم صدقة على قلة ذات اليد وشدة الغلاء، فاستسمن أضحيتك قربها لله، فإن الله لا يقبل عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة. قربها ثني قد خرجت أسنانها الأصلية وسقطت أسنان اللبن، انظر في أسنانها فإن كانت التي تجزئ عنك فاستسمنها ما استطعت واستملحها ما استطعت، وقربها لله سبحانه وتعالى شكرا. اذبحها يوم النحر بعد الصلاة وكل منها واطعم البائس الفقير، واشكر الله على نعمته في هذا اليوم، ووسع على أهلك وعلى الناس. تقبل الله منا ومنكم الصالحات، وكل عام وأمة محمد بخير، وختم الله لنا على خير، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا من المهديين المرضيين، وحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد. اللهم يا رب العالمين، أبرم من أمرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك. اللهم يا رب العالمين، ارزقنا التقوى ووفقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا عند الممات على لا إله إلا الله، واغفر لنا وارحمنا. اللهم يا رب العالمين، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عن أعين الناس، ولا تفضحنا يا رب الناس. اللهم لا تخزنا إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم وحد صفهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم. اللهم إنا نستودعك دماءهم وأعراضهم وأموالهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم. اللهم انزل نصرك يا رب العالمين لمن قال لا إله إلا الله فوحدك واتبع رسولك وأحب صحابة نبيك وأمهات المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا خاصة،
وبلاد المسلمين عامة بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، ووفقنا لما تحب وترضى.

0: ويذكر اسم الله في أيام معلومات.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشر ذي الحجة ورد فيها نصوص تدل على أفضليتها من حيث العمل الصالح، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في الصحيحين: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العشر يعني يسرع فيها كثرة الذكر والتلاوة والتكبير وتكرار التكبير، لأنها تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام فاضلة، لأنها استعداد للقاء الأكبر والمؤتمر العالمي العظيم، مؤتمر الوحدة الإسلامية، مؤتمر المساواة، مؤتمر العدل، المؤتمر الذي افتتحه عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. لكن هذه الأيام العشر يسن لمن يضحي ألا يمس من شعره، يعني أبو البيت المشرف على الأسرة الذي موكل إليه الأضحية، ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، احتراما لهذا الهدي ولسر الله أعلم به، كما في حديث أم سلمة عند مسلم. ومنها أيضا داخل العشر أولى، ولكنه حبذ بل يجب علينا أن نؤكد هذا الأمر وهو المحافظة على الصلوات في الجماعة. وأما الصيام فقد ورد فيها بعض النصوص، لكن دل المجموع على أن من صام هذه الأيام فصيامها أفضل من صيام غيرها، بل العمل فيها أفضل من أي أعمال في أيام أخرى، حتى إنهم قالوا أن هذه العشر الأيام هي أفضل الأيام العشر على مسيرة الأيام. والليالي العشر في رمضان يعني في 30 الأخيرة أفضل ليالي على مر الليالي، فإذا علم هذا فيصام هذه الأيام، ويكثر من التكبير وصيغه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، والأعمال الصالحة كالصدقة وكالبر ونشر العلم والتحبب للمسلمين بالأخلاق الفاضلة وزيارة الأقارب وإنهاء الشحناء والبغضاء والقطيعة، لأنه كما في صحيح مسلم أنه ما متشاحنين إلا يعني ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقول دعهما حتى يصطلحا. فينبغي على المسلم أن يصالح إخوانه المسلمين وأن يسامحهم وأن يعفو عنهم، على الله أن يعفو عنه سبحانه وتعالى، فإن الله يجازي الناس بجنس أعمالهم التي فعلوها. من عفى على الناس عن الناس وغفر لهم وسامحهم عفى الله عنه وغفر له وسامحه، ومن ضيق عليهم وشدد عليهم ضيق الله عليه وشدد عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فنسأل الله أن يسامحنا جميعا وأن يغفر لنا ولكم، وتقبلوا تحياتنا، تقبل الله من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: عشر ذي الحجة. فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ليالي الحج،
1: ليالي الحج،
0: في مكان واحد،
1: في مكان واحد،
0: بلباس واحد، إلى اتجاه واحد،
1: يرددون بلسان واحد،
0: لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج.

0: المشاعر في نحو المشاعر في خشوع لله قد سكبوا الدموع من كل فج أقبلوا وعبير مبسمهم يضوع الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع
1: مع البدء هذه رقة تحايا من فريق العمل من إشراف العام عبد الرحمن الشايع وفي رئاسة التحرير عبد الرزاق العلوي في الإعداد والتنسيق الدكتور سعد الشبلان وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع النشر الإلكتروني في حان سبيعي ومن الإخراج ماجد الدباس وفي التنفيذ على الهواء عبد الله الخليفي.
2: في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم وجميع أوقاتكم، وإجازة سعيدة لأغلب من يستمع لنا الآن. يمكن غالبهم بدأت إجازاتهم، بعض القطاعات الحكومية أيضا باقي معهم ها يومين ثلاثة إن شاء الله ويلحقون بركب المؤجزين. إن شاء الله أوقات تنعمون بها سواء في أداء بعض العبادات وأخذ مساحة كبيرة أكبر من المعتاد في أوقات الدوام وأوقات العمل للعيش مع هذه العبادات وهذا الموسم، وكذلك هي فسحة جميلة ورائعة لي أن نعيش مع أسرنا مع أصدقائنا، لمن أراد أن يسافر، لمن أراد أن يقضي أيام العيد. إن شاء الله الله يلحقنا وإياكم كل خير. أيها الكرام، يطرق أسماعنا في هذه الأيام الطيبة المباركة نداء الخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تفد هذه القوافل من الحجيج إلى مهو الأفئدة ومأرز الإيمان في رحلة العمر السعيدة ليؤدوا ركن الإسلام الخامس والخالد في ذاكرة التاريخ، متنقلين بين المشاعر المقدسة يحدوهم الأمل بالله عز وجل بغفران الذنوب والعتق من النيران ودخول أعلى الجنان. ولا شك أن حرارة الأجواء والمشي في البقاع الطاهرة والأعداد الغفيرة من الحجيج واختلاف مواعيد النوم والاستيقاظ ومعاناة بعض ضيوف الرحمن مع أمراض مزمنة، كلها عوامل تجعل الحاج مهيئ في هذه الرحلة الصحية أن يعتريه في هذه الرحلة من ناحية صحية أن يعتريه ما يعتريه من مثل هذه العوارض الصحية. إذن حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى صحة الحاج، فأهلا ومرحبا بكم وبجميع مشاركاتكم.
3: مدرسة الحاج. مدرسة الحاج.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أمر الله حجاج بيته بكثرة الذكر فقال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. إن ذكر الله أعظم ما ينطق به اللسان ويستحضره الجنان، وأعظم ما يجازى به العبد الذكر، إذ إن الله يذكره بذكره. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. اذكروا الله يذكرك عمل يسير وربح كبير، والمحروم من حرم الذكر، والغافل من حرم لذة الذكر. فاذكروني أذكركم قيل في تفسير هاتين الكلمتين أكثر من 100 قول وكلها صحيحة. تأمل، لم يقل فسوف أذكركم أو فسأذكركم أو فأذكركم، لم يأتي بأي حرف أو كلمة تفصل بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده، معناه أنك إذا ذكرته ذكرك مباشرة. النفس البشرية طبعت على حب المدح والذكر الحسن، فإذا علمت أنها ذكرت استبشرت وأنست، وكما أن النفس تأنس بمدح الناس لها وحسن ذكرهم لها فكذلك هي تتألم إذا لم تذكر، لا سيما إن كان عندها ما تحمد عليه وتذكر به. فأخي احرص على ذكر الله، ولا تحزن إذا تجاهلك المقربون ولم ينوه بذكرك الحاسدون، ما دام أن اسمك يتردد في الملأ الأعلى. والشهرة والتأثير وكثرة المعجبين كل ذلك من ذكر الملأ الأسفل، ولا قيمة له ما لم يكن للمرء ذكر في الملأ الأعلى، ورب مغمور في الملأ الأسفل مذكور في الملأ الأعلى. تخيل أنه قيل لك لقد ذكرك الملك أو رئيس الدولة وأثنى عليك، هل يحزنك أن جارك لم يذكرك أو أن قريبك لم يثني عليك؟ ستقول لا. إذن فكيف بذكر ملك الملوك؟ تأمل قول الله تعالى ولذكر الله أكبر. قال ابن عباس ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وإياك أن تنسى ذكر الله فينساك ثم تكون من المحرومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.
0: ليالي الحج.
1: ذكر الله والحج وهذه العلاقة اللصيقة في هذا الموسم المبارك قدم لنا مدرسة الحج الدكتور بندر الشراري، شكرا جزيلا له. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن حلقتنا في هذا اليوم حلقة صحية وحلقة متعلقة بالصحة والعافية، الله يتمم علينا وعليكم الصحة والعافية يا رب العالمين، ونستقبل مشاركاتكم فيها على تغريدة البرنامج على حساب إذاعة القرآن الكريم على تويتر، مكتوب برنامج ليالي الحج موضوع الليلة حج صفة أو عفوا صحة الحج. نسعد بتلقي مشاركاتكم، شاركوا على هذه التغريدة في المنشن وسنقرأها بإذن الله تعالى. أبو عبد المجيد يقول من أجل سلامتك لتستعد في حجك دون مشقة بإذن الله وتستريح ويستريح معك من حولك في حملاتك، كن حريصا على اصطحاب أدويتك الخاصة، لا ترهق نفسك لتجعل الطواف والسعي في وقت متأخر من الليل، ويليت يكون مفردا أو قارنا فهو أسهل المناسك، وحج مبرور وسعي مشكور. شكرا لك يا أبو عبد المجيد. أما أمان فيقول أو تقول نصيحة من العلامة بن عثيمين تنقلها رحمة الله عليه، يقول أحث إخواني المسلمين أن يكثروا في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر بأنواعه والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصدقة والصيام وكل الأعمال الصالحة نسبتها إلى فتاوى في الحج والعمرة. سالمين بن ماضي يقول صحة الحاج تكمن في أخذ التطعيمات، وهذا شيء جميل وخطوة رائعة اشترطتها حكومتنا وزارة الصحة وكل الإجراءات مرتبطة بمسألة التطعيم هذه بفترة، يقول سالمين بفترة كافية قبل الحج، أمر ضروري لوقاية الحاج والحجاج من الأمراض، وهناك عدد من التطعيمات يوصى بأخذها قبل الحج، منها ما هو إلزامي ومنها ما هو اختياري. نسأل الله السلامة لحجاج بيت الله الحرام أن يردهم سالمين بإذن الله تعالى. شوف لا يفوتنا أو لا نستطيع أن نتحدث عن صحة الحاج وصحة الحجيج والصحة بشكل عام والحديث عن الحج دون أن نتحدث عن الأدوار الكبيرة والمشهودة والمعلومة التي تقوم بها وزارة الصحة مشكورة في هذا المجال. أرقام كبيرة وكل سنة نشاهد هذه الإنجازات ما شاء الله المتعلقة بالحج، وحتى الرقم أيضا كذلك، الرقم المشهور 937 كذلك هو لخدمة ضيوف الرحمن بالمناسبة على مدار الساعة وبكل اللغات، كل اللغات التي يحتاجونها الحجاج سيجدونها بإذن الله موجودة على هذا الرقم. خلونا نأخذ فقرة وبعدين نرجع لبعض الأرقام المتعلقة بالصحة والحج.
3: قوافي القوافل.
5: قوافي القوافل.
1: قوافي القوافل ومشاعر في المشاعر. وضيف ليلتنا هو الشاعر أحمد المتوكل النعمي. السلام عليكم وأسعد الله مساءك بكل خير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي سلطان، وأسعد الله مساءكم بكل خير.
1: يا حبيبي ومساءك بالخير والصحة والعافية عليك وعلى المستمعين الكرام.
6: حبيبي الله يوفقكم.
1: آمين. فقرتنا هذه أدبية شعرية، نأخذ من ضيفنا فيها ما جادت به قريحته تجاه هذه المشاعر وهذا الموسم العظيم المبارك.
6: حبيب قلبي يا سلطان الله يوفقكم ويبارك فيكم، وشكرا جزيلا لإذاعتنا الرائدة الكريمة على إتاحة هذه الفرصة لألقي عليكم بعض الأبيات في مشاعر الحج. وقبل أن ألقيها، هي أبيات قليلة إن شاء الله، حاولت أن أختصرها. أرفع آيات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على ما يقدمانه من جهود جبارة في ترتيب وتنظيم وتسهيل أمور الحج لحجاج بيت الله الحرام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحجاج إلى أداء مناسكهم في أمن وسكينة والسلام، وأن يتقبل منهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.
1: آمين.
6: الأبيات: يا راحلين وصلتم البيت الحرام، وطفتم وسعيتم بتمامي، وإلى المشاعر في منى سرتم، وهاج الشوق في هذا الفؤاد الظامي. روحي تهيم هناك حول خيامكم، وأنا البعيد فما نصبت خيامي، ذكرتموني ما مضى وبدت أني بينكم أحد الخطى بزمامي، بتتم وفي الإصباح غادرتم إلى عرفات هذا المشعر المترامي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا تلك المشاعر والحجيج سلامي. لله هذا الموقف المشهود في ذكر وفي عظم وفي استسلام، يدن الرحيم سبحانه وتعالى يدن الرحيم مباهيا بعباده جمع الملائكة ساعة الإكرام، ويقول شعثا قد أتوا يرجون ما عندي من الغفران والإنعام، ويقول أشهدكم أفرت ذنوبهم ورحمتهم في أعظم الأيام، بشرى لكم هذا الوقوف وحسبنا أن قد ظفرنا هاهنا بالصيام، فإذا أفضتم من هناك فيمموا جمعا بأعظم رحمة ووسام، ومعا بلاقي الصلح حل العيد في دار، وأنتم في أجل مقام، رمي وتضحية وحلق ثم بالبيت الطواف بأعظم الأحكام، وعلى من التشريق ثم إذا انتهى يأتي وداع البيت عند ختامي، ثم الرحيل إلى الديار كأنهم عاشوا هنا حلما من الأحلام، مرت وقلبي ما يزال بشوقه ما بين أحلى يقظة ومنامي، وأنا هنا في الانتظار أريد أن ألقى الذين أتوا بلا آثامي، والحمد لله الذي بقضائه جرت الأمور على أتم نظام، ورعى لنا أمنا فقام بحفظه خير الأنام وخيرة الحكام.
1: الله أكبر. أحسن الله لك على هذه الأبيات الجميلة الرائقة الطيبة ولافظ فوك، وبارك الله فيك وفي شعرك الذي جدت به في هذه المعاني الجميلة ومع حسن الختام.
6: شكرا أخي سلطان، والشكر الجزيل مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم يا غالي.
1: اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم ومن المستمعين، وشكرا جزيلا لك يا شاعرنا الغالي أحمد المتوكل النعمي.
6: في أمان الله، ونلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله
1: بإذن الله على خير. في أمان الله.
0: ليالي الحج.
1: نرجع لكم من جديد مستمعي الأعزاء، وكنت أقول لكم أن هناك أرقام كبيرة الحقيقة تحققها وزارة الصحة في هذا الموسم الكبير والعظيم، ولكن خلينا نأخذ الجانب التطوعي الصحي في وزارة الصحة، وهو برنامج عندهم اسمه سواعد الصحة، يقدم ويقوم بتقديم أو عفوا تقديم خدمات رعاية صحية متعددة للحاج. أولا، هناك 1500 متطوع ومتطوعة لتقديم هذه الخدمات الصحية لضيوف الرحمة. هذه الخدمات تقدم في 4 مدن رئيسية يشملها برنامج سواعد الصحة. الخدمات الصحية متنوعة وتضم الفحوصات الطبية والرعاية الأولية وغيرها. وهذا البرنامج يهدف إلى استقطاب متطوعين من الممارسين الصحيين وغيرهم. أيضا البرنامج له أثر كبير، فهو يساهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن والحفاظ على صحتهم. جزاهم الله خير على هذه المبادرات الطيبة. بالمناسبة ترى أيضا وزارة الصحة عندهم شيء يسمى مستشفى صحة الافتراضي.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. البث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-59-999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة يقدمها لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتداء واهتداء إلى يوم الدين. معشر المستمعين، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مجددا في الحلقة الثانية من برنامج وليال عشر عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نذكركم معشر المستمعين، وقد ذهب علينا قرب نصف العشر، ذهبت 4 أيام من عشر ذي الحجة، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ونحن في هذا اليوم الخامس، فعلينا أن نشمر وأن نجتهد في هذه العشر المباركة التي قال عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أيام العشر. وجاء في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه، أي من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد تقدم معكم في الحلقة السابقة فضل العشر وبعض الأعمال الصالحة فيه كالتكبير والذكر. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى اخترنا لكم موضوع يوم الجمعة، فضائلها وبعض الأحكام، وكذلك يوم عرفة. عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم، نستعرض معكم بعض فضائل الجمعة. هذا اليوم العظيم الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة واختصه بها، اختص هذه الأمة بهذا الفضل، بهذا اليوم العظيم، يوم الجمعة. الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب بأفضل أو أعظم من يوم الجمعة، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذان الثقلان من الجن والإنس. اسمع يا عبد الله، كل الدواب تخاف من يوم الجمعة إلا الجن والإنس. وعلى كل باب ملكان يكتبان الأول، فالأول يعني يوم في المسجد، كرجل قدم بدنه، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. رواه أحمد. فمن أعظم وأحب الأعمال إلى الله في هذه العشر الاعتناء بيوم الجمعة. وقد قال ابن حجر رحمه الله، قال: كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره لاجتماع الفضلين فيه، كما ذكر ذلك في فتح الباري. والجمعة عباد الله من خصائص هذه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا من قبلنا وأتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغتسل فيه، يغسل فيه رأسه وجسده. اتفق عليه. ومن فضائل الجمعة عباد الله أنها من أسباب تكفير الخطايا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهكذا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. ومن فضائلها أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء. حري بنا والله يا عباد الله أيها المستمعون الكرام، حري بنا وحقيق بنا وجدير بنا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، رؤساء ومرؤوسين، وزراء وقادة ومدرسين إلى غير ذلك من المجتمع المسلم، أن نتحرى هذه الساعة، سواء وكنا راكبين وكنا قاعدين وكنا في المسجد، أن نتحرى هذه الساعة وألا نعصي الله فيها، بل ندعو الله ونتضرع بين يديه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو حافظ الأمة، فخر أهل اليمن، رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. وهكذا عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. وجاء عند أبي داود والنسائي من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ومن فضائل الجمعة يا عباد الله معشر المستمعين ما جاء عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهكذا من فضائلها وجوب صلاة الجمعة على كل ذكر حر بالغ مقيم غير معذور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعند أبي داود والنسائي من حديث ابن عمر قال عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح أو رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وعند أبي داود من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهكذا من فضائل يوم الجمعة أن التغليظ جاء في ترك الجمعة لغير عذر، أي من ترك الجمعة لغير عذر فعقابه شديد. وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وجاء في مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون على الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا من يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. يحرق بيوتهم لأنهم ما حضروا الجمعة، ما صلوا الجمعة في المسجد في جماعة المسلمين. وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ومن أحكام الجمعة عباد الله وجوب الغسل لمن أتى إليها، جاء في الصحيحين والصحيحان هما البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وجاء في المتفق أيضا عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وجاء في المتفق أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهكذا في البخاري عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأطيبوا من الطيب، تطيب أيضا. ومن أحكام الجمعة وآدابها التجمل لها بأحسن ما يجد من اللباس الشرعي، اللباس الشرعي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر

أعطى عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلتي عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا، متفق عليه، لأن المؤمنين لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب يعني من العطر إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، هذا فيه أنه يبكر، أنه إذا تأخر ثم تخطى أعناق الناس هذا خطأ، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود. ومن آدابها وأحكامها استحباب التطيب لها وللدهان. جاء في البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي المتفق عليه عن عمر ابن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. ومن آداب الجمعة عباد الله، معشر المستمعين الكرام الأفاضل، التبكير لهذه الجمعة، التبكير لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، الله أكبر، كأنه يشتري ناقة كبيرة ثم يشتريها بماله وينحرها ويفرقها بين المسلمين، يتصدق بها على المسلمين، فكأنما قرب بدنه، يعني قرب إلى الله، تقرب إلى الله بهذه البدنة الناقة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الله أكبر. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. ولم نرى من يبكر لها إلا قليل من الصالحين، وأكثرهم من طلبة العلم الشرعي، أراهم بعد صلاة الفجر يغتسلون، والله رأيناهم مرات من وقت دار الحديث بدماج أعاده الله للمسلمين، وهم يغتسلون بعد صلاة الفجر ويبكرون في الساعة الأولى. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر المبكر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. رواه أحمد. ومن أحكام الجمعة أيضا ترك تخطي الرقاب. وعن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود. ومن آداب الجمعة ترك التفريق بين اثنين، تقدم في هذا الباب حديث سلمان وفيه: فلم يفرق بين اثنين. ومن أحكام الجمعة وجوب الإنصات للخطيب فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، متفق عليه. أي لا تكلم أحدا وقت الجمعة ولا تحرك يديك أو رجليك تحركا زائدا،
لغير حاجة.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا من آداب الجمعة فضل الإنصات للخطبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. معشر المستمعين، هذا الحديث في مسلم، وهذا بعض ما تيسر في آداب الجمعة وأحكامها. وإن شاء الله بعد الفاصل نتكلم عن يوم عرفة وما أدراكم ما يوم عرفة. وقد تقدم معكم كلام ابن حجر أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، ويوم الجمعة فيه أفضل من الجمعة في غيره. لماذا؟ لاجتماع الفضلين فيه. فاصل ونواصل في هذا البرنامج المبارك وليال عشر عبر أثير ذكركم. أسأل الله التوفيق لي ولكم، وبعد الفاصل نتواصل معكم عن يوم عرفة بإذن الله تبارك وتعالى. كونوا معنا باستماع وإنصات. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
1: آيات الحج.

0: جاء في كتاب الله بعض التفصيل في عبادة الحج العظيمة وما يجب على الحاج. فبعد أن أمر الله نبيه إبراهيم أن ينادي الناس للحج راكبين وراجلين، أبان أن ذلك القدوم للحج فيه منفعة دنيوية وأخروية، ثم ذكرهم بالواجب عليهم من بهيمة الأنعام وسوقها للهدي. فبعد قضاء الواجب والطواف والمشاعر عليهم ذبح ما تيسر لهم من الإبل أو البقر أو الغنم.
1: فإذا ذبحوها فليأكلوا ما شاء الله منها، وليطعموا الفقير البائس والمحتاج القاعد في بيته ومن يتعرض لهم بالسؤال والصدقة، فهذه عبادة تقرب إلى الله، وهي سبيل إلى الجنة بالإخلاص التام فيها، لأن الله لا يريد من دماء تلك الذبائح ولحومها شيئا، ولكن يريد تقوى القلوب من عباده. آيات الحج. آيات الحج.

0: يختبر الله عباده المؤمنين بالصيد القريب والمتيسر لهم حال إحرامهم، ليعلم سبحانه من يتقيه ويعرض عن الوقوع في الحرام خشية لله وخوفا، ولكن من عرض له صيد فاصطاده فقد وقع في الحرام والإثم، وعليه كفارة مقابل ذلك وتوبة إلى الله، لعل الله أن يعفو عنه إن صدق في توبته.
1: ومن عاد فهو متعرض لعقوبة الله ونقمته. ومما أحل الله للمحرم حال إحرامه صيد البحر والنهر وما قذفه من طعام على ساحله، سواء كان مقيما أو مسافرا. آيات الحج.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: حياكم الله مجددا إخواني الكرام، إخواني المستمعين، عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة وعبر هذا البرنامج ذكركم. وقد تقدم الكلام عباد الله معشر المستمعين عن فضائل يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة في العشر له فضله أكثر لاجتماع الفضلين فيه. والآن نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو المشهود في قول الله عز وجل: وشاهد ومشهود. الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة كما جاء في حديث أبي هريرة. وقد تقدم كما قال صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. فيوم عرفة له فضائل كثيرة، من هذه الفضائل أن الله عز وجل أقسم به في كتابه الكريم، فهو من جملة الأيام العشر التي أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. وقد أقسم الله عز وجل على عرفة بانفراد، وهذا يدل على عظمة هذا اليوم وشرفه ومكانته، حيث أقسم الله به مرتين، فقال سبحانه: والشفع والوتر. والوتر المراد به هو اليوم التاسع من ذي الحجة، قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد، وهؤلاء هم أئمة التفسير. معاشر المؤمنين، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم باليوم المشهود كما تقدم، لأنه يوم أغر، يوم التقى المسلمين. المشهود يوم رجاء وخشوع وذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى، فلذلك جعله الله عز وجل يوما يعتق فيه رقاب الحجيج في عرفات وغير الحجيج، وهو يوم المباهاة ويوم دنو الله عز وجل من الحجيج في جبل عرفة. وهذا اليوم العظيم جعله الله عز وجل عيدا من أعياد المسلمين، وجعل الوقوف في يوم عرفة في هذا اليوم للحجاج ركنا من أركان الحج، ولو أن الحاج لم يقف فيه لما صح حجه، وعليه أن يعيد حجه من العام المقبل. الحج عرفة كما جاء من حديث يحيى بن يعمر، الحج عرفة. هذا اليوم العظيم يوم عرفة من فضائله أنه يوم أكمل الله فيه هذا الدين العظيم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في الصحيحين من حديث عمر أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر فقال: آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فذكر الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم متى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. فهذا اليوم هو يوم عزة ويوم كرامة ويوم تمسك ويوم اكتمال الدين وتمام النعمة على المسلمين. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله، إنما جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. عباد الله، هذا اليوم العظيم هو يوم، كما تقدم أنه اليوم المشهود، كذلك هو يوم المباهاة ويوم دنو الله عز وجل من الحجيج في جبل عرفات. يدنو الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وسلطانه. الرب جل وجل جل وعلا جل جلاله يدنو من الحجيج في أرض عرفات. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار. الله أكبر. من يوم عرفة. وإنه ليدنو، أي رب العزة والجلال يدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهد ملائكتي أني قد غفرت لهم. وجاء في رواية عند أحمد وغير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي رواية عند أحمد قال: فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم وإن كانت ذنوبهم مثل قطر السماء أو رمل عاجل. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. في هذا اليوم العظيم قال النووي رحمه الله تعالى: يغفر يعتق الله فيه الرقاب، أو كذا، أو كما قال النووي رحمه الله تعالى: فيه فضل هذا اليوم العظيم أنه يعتق الله فيه، فهو أكثر يوم يعتق الله فيه العباد كما قال أهل العلم، أكثر يوم كما جاء في الحديث. ومن فضائل يوم عرفة أن من صامه يغفر الله له ذنوب سنتين، لمن استغل هذا اليوم بالصيام وبالإقبال على ربه سبحانه وتعالى من غير أهل الحجيج، لأن أهل الحجيج لا يشرع لهم الصيام وهم في الواقفين بعرفة، هم في يوم عيد، من يقطنون الأمصار من غير الحجاج، أنه وإذا صاموه يغفر الله لهم ذنوب سنتين. هذا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى للمسلمين لمن يصوموه. فوا عجبا والله ترى أسواق المسلمين في يوم عرفة، هذا المفطر وهذا الذي يأكل شجرة القات وهذا الذي يشرب السجارة وهذا الذي يأكل غيرها من الحلال، لكنه قد فرط في صيام يوم عرفة الذي يكفر الله بسببه سنتين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث قتادة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال: التي بعده بالتوفيق، سنتان يغفر الله لك فيهما ذنوبك إن صمت هذا اليوم، إنه يوم عرفة. وهذه المغفرة دليل على أن صاحبه يشترك مع أهل عرفة في العتق من النار، لأن الله لا يعتق عبدا من النار إلا إذا غفر له ذنوبه، فإن الله لا يباهي ولا يعتق رقبة من النار امتلأت بالذنوب والمعاصي والكبائر والشرك بالله. فيوم عرفة يوم عظيم. ومن فضائل يوم عرفة أيها المسلمون عباد الله معشر المستمعين، إنه يوم عرفة الذي يستحب فيه الدعاء ويستجاب فيه الدعاء، كما قال أهل العلم غالبا يستجاب فيه الدعاء. فيا أهل الحاجات ويا أهل الأمراض ويا أهل الهموم والغموم، اجتهدوا في يوم عرفة. ومرحبا بمن يتصل، ومرحبا بالمستمع الكريم، مرحبا به وأهلا وسهلا، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يحفظكم ويبارك فيكم.
2: أخباركم طيبة؟
1: نحمد الله كثيرا لا نحصي ثناء عليه، حياكم الله.
2: إذا عدتكم الله بارك.
1: نعم.
2: ماذا تقولون في المنتج أكبر أخيرا من المنتج؟ هل هي أفضل من عشر الأخيرة من رمضان؟ أم هذه الأيام أفضل؟
1: أجاب ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال أن العشرة الأول من ذي الحجة أنها هي المرادة بقول الله عز وجل وليال عشر، وأن الأفضل أفضل أيام الدنيا هذه العشر كما جاء في حديث ابن عباس، وأن الليل يتبع النهار لياليها ونهارها وأيامها، فرائضها ونوافلها صدقاتها ومستحباتها وكلها أفضل من عشر من العشر الأخيرة من رمضان. جاء هذا في تفسير ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون. عدنا إليكم مجددا عباد الله، وأن يوم عرفة يوم يستجاب فيه الدعاء، فيا عبد الله يا من أرهقتك الذنوب والمعاصي ولم تستطع أن تتخلص منها، ويا من ابتليت ببعض المشروبات المحرمة أو المأكولات المحرمة من القات ومن الميتة، قل من يتنبه لهذا، الدجاج البرازيلي والفرنسي وتلك الدول الكافرة يصعقونها صعقا كهربائيا ميتة، وقد رأينا هذا موثقا في كثير من الفيديوهات، وقد جاء إلى بلاد حضرموت في بعض المناسبات قريب 4000 دجاجة بروسها. فالميتة من المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتة قرنها الله بالخنزير والدم وحرمها الله عز وجل، فهذا الدجاج البرازيلي والفرنسي محرم. فاجتنب يا عبد الله إذا أردت أن يستجيب الله دعاك، اجتنب المأكولات المحرمة وكذلك أكل القات وكذلك المشروبات المحرمة، المشروبات المحرمة من المسكرات والخمر وغيرها، وهكذا الهروين والشبو والتتن والشمات وهذه الأنواع المحرمة، كلها المحرمات من الخبائث، اجتنبها حتى يستجيب الله دعائك. وادعو الله عز وجل في يوم عرفة بما أردت من الخير، قل اللهم نجني منها، يا رب فرج عني، يا رب خارجني من هذه الولع الخبيثة التي أدمنت عليها وأضرت بجسدي وأضرت بوقتي وأضرت بصحتي وأضرت بمالي. والله إن بعضهم يصرف 1000 أو 2000 أو 3000 أو ربما 10000 في هذا القات وهذه السجارة المحرمة، ولو قيل لأحدهم أحرق 1000 أو 500 ريال لما أحرقها، لقال أنه مجنون، وقال الناس عنه أنه مجنون، فكيف يحرق 2000 3000 في هذه الأشياء، نسأل الله العافية والسلامة. فيوم عرفة يوم يستجاب فيه الدعاء، غلب الدعاء وأكثر الدعاء في هذا اليوم، تفرغ في هذا اليوم، كما جاء عند الإمام الترمذي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اسمع يا عبد الله، اسمع يا أمة الله، اسمع يا أيها الصغير، يا أيها الكبير، يا أيها الشيخ، يا أيها العالم، يا أيها العامل، يا أيها الرجل الصالح، اسمع يا عبد الله، اسمعوا عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن الأنبياء كانوا إذا دعوا الله يوم عرفة صدروا دعاءهم وجعلوا بين يدي دعائهم الثناء على الله بالوحدانية. يعني تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير, أو تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, أن تغفر لي, أن تشفي مريضي, أن تقضي حاجتي, أن تقضي ديني, أن تيسر أمري, أن تهدي ولدي, أن تصلح ذريتي, أن تصلح حالنا, أن تدخل على أهلنا السعادة والرفق, وأن تبعدنا من الشيطان وخطوات الشيطان, وأن تجنبنا الحرام وأهله, وهكذا تبدأ بالتهليل بين يدي دعاء الله عز وجل. هذا من الأدب. قال الخطابي في هذا الحديث دليل على أن الأنبياء كانوا إذا دعوا الله يوم عرفة صدروا دعاءهم وجعلوا بين يدي دعائهم الثناء على الله بالوحدانية ونفي الشريك عنهم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من أعظم الذكر والثناء أن تقول لا إله إلا الله. قل يا أخي هذا الدعاء 100 مرة 200 مرة 1000 مرة, كلما زدت زادك الله واستجاب الله لك وأكرمك. إي والله, وهذا من أعظم الذكر والثناء الذي يستجيب الله الدعاء بعده. فمن أراد أن يدعو فليجعل بين يدي دعائه وقبل أن يدعو أن يثني على الله بهذه الألفاظ العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اكتبها يا عبد الله واحفظها وحفظ أبنائك هذا, ثم ادعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. فيا عباد الله, الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة, فما أحوجنا وما أفقرنا إليه وهو الغني سبحانه وتعالى عنا وعن جميع الناس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء, والله نحن فقراء إليه في إمدادنا. من سيمدنا بالأرزاق والأقوات؟ من سيمدنا بالأعضاء الأيدي والأرجل والسمع والبصر؟ فقراء إليه في أعداد جوارحنا, فقراء إليه في المحبة والتضرع, فقراء إليه من حيث الأولاد. من سيعطينا الأولاد؟ ومن سيعطينا الزوجة والمال؟ من سيعطينا العافية؟ من سيعطينا هذه الحياة سبحانه وتعالى؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اجعل لك مثل هذه المواسم يا عبد الله, وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أن جعل لك مثل هذه المواسم ليقرب منه البعيد, ليتوب إليه المذنب كلنا ذاك المقصر, ليعلم الجاهل ليتوب وينيب إليه المفرط. إذا هبت رياحك فاغتنمها, فعقبى كل خافقة سكون, ولا تغفل عن الإحسان فيها, فما تدري السكون متى يكون, وإن درت نياقك فاحتلبها, فما تدري الفصيل لمن يكون, وإن ظفرت يداك فلا تقصر, فإن الدهر عاته يخون. نعم عباد الله, فهذا موسم عظيم من مواسم الخيرات, والعمل فيه والله أعظم من العمل في غيره, لأنه يدخل في جملة الأيام التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم إلى الله. واعلموا معاشر المسلمين أن أفضل العمال من أكثر ذكره سبحانه وتعالى, سواء من الحجيج أو من أهل الأمصار ومن المصلين وغيرهم, فوالله ما من عمل يربو لك عند الله ويصير عظيما إلا بذكره سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر, فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عباد الله, أين تكبيركم؟ أين تهليلكم؟ أين تحميدكم لله عز وجل؟ قال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس, وهو قول جمهور السلف: الأيام المعلومات هن العشر الأول من ذي الحجة, ومنها يوم عرفة، فهو يوم ابتهال ودعاء. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، أي رسول صلى الله عليه وسلم في جبل عرفات، قال: فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وهذا يدل على الحرص العظيم على هذا اليوم والدعاء فيه، فلا تفرطوا فيه عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى:

0: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يوم عرفة وبه نختم عباد الله هو يوم عيد، كما أن الجمعة كما تقدم أن الجمعة يوم عيد المسلمين عيد الأسبوع، فيوم عرفة يوم عيد كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، كما جاء في الصحيح عن عقبة بن عامر في السنن قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فلا ينبغي لك يا عبد الله في يوم العيد أن تعصي الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليك أن تشكر الله وتصل رحمك وتغتنم يوم عرفة. ذكروا غيركم أيها المستمعين الكرام، ذكروا الصغار والكبار، والجار له حق في التذكير، وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر ما يخشى. قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان هذه الحلقة هي الحلقة الثانية من برنامج وليال عشر، واليوم تكلمنا عن فضل يوم الجمعة وبعض الآداب فيه، وهكذا يوم عرفة ينبغي الحرص عليه صياما واجتهادا وتلاوة وذكرا وتكبيرا ودعاء وتهليلا وتسبيحا واغتناما لما يحب الله عز وجل من الأعمال الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن كان من سؤال أو استفسار فليتفضل السائل، حياه الله.
1: الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عندي مشاركة خفيفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا ونستعملنا في طاعته.
0: تفضل.
1: قيام يوم عرفة والقيام بالأعمال الصالحة أنه خير مسنون، ولا شك أن هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا، يوم أقسم الله سبحانه وتعالى به وأكمل فيه الدين وأتم فيه النعمة. يوم عرفة هو يوم العتق والمغفرة، يوم تتنزل فيه الرحمات وتجاب فيه الدعوات وتظهر فيه الجنات، فليس يوما عاديا في حياة المؤمن. كان السلف يعدونه موسما تشد فيه القلوب إلى الله وترفع فيه الأطف بالدموع والرجاء والخوف والطمع بما عند الله جل وعلا، وكانوا يرون أن أعظم الخسارة أن يمر هذا اليوم والقلب عنه غافل. كان بعضهم يقول من ظن أن يوم عرفة لا يغفر له فيه فقد أساء الظن بربه سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: عليهم يعظمون هذا اليوم تعظيما عجيبا. هذا عبد الله بن المبارك ورجلا في عرفة يبكي ويتضرع، فقال أرحم الناس في هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر له. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا جاء يوم عرفة تغير حاله واشتد خوفه وبكاؤه حتى يرى منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقيل له من أسوأ أهل هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له. المسلم يحسن الظن بالله جل وعلا ويعلم أن الله إنما جعل هذه المواسم رحمة بعباده. وكان بعضهم أيضا يجتهد في الدعاء من طلوع الشمس إلى غروبها، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي هذا اليوم العظيم تذكر الركاب من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة. يا من أثقلته الذنوب هذا يوم الرجاء، ويا من أرهقته الهموم هذا يوم الدعاء، يا من قصر وفرط هذا يوم العودة والإنابة إلى الله جل وعلا. ونكثر فيه من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا دعاء الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ وفقه الله، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي ساعات تمضي ودقائق ما يشعر الإنسان إلا وقد غربت الشمس. فالمحروم من أحرم نفسه فضل هذا اليوم، والفائز من فاز فيه بمغفرة الله سبحانه وتعالى. فلنحيي ساعاته بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء والصدقة وصلة الرحم وإصلاح القلوب، ونعلم ما تمر به بلادنا من أحوال وضيق معيشة يتفقد الإنسان أرحامه أولا، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأقربون أولى بالمعروف، ثم الأقرب فالأقرب من جيران وغيرهم، إحسان إليهم بالصدقة، تفقد أحوالهم، وهكذا نجتهد في هذا اليوم كما كان يجتهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. إذا كان عطاؤنا برباح، إذا كان يوم عرفة أقبل على سلاح الصور الغريب حتى إن من حوله لا يكاد يسمع منه إلا البكاء والتنافس، وكان يقول إنه يوم تبدأ فيه الرحمة لكل أحد، لكل أحد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان طاووس بن كيسان يطيل السكوت يوم عرفة يشتغل بالذكر ويقول أخشى أن يرد الدعاء بسبب ذنب واحد. وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا جاء يوم عرفة ذكر الناس بسعة رحمة الله، ثم يبكي ويقول عجبا لمن يعلم أن الجنة تدين والنار تسعر والرقاب تعتق، كيف ينام قلبه عن الله سبحانه وتعالى. كان محمد بن واسع يرفع يديه في يوم عرفة حتى تكاد تسقط من طول الدعاء، فقيل له ألا فرج بنفسك؟ قال وكيف أرفق بها اليوم ولعلها لا تغفر إلا الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا، ولا ننسى الدعاء لبلادنا وولاة أمرنا في هذا اليوم العظيم بأن يوفقهم الله وأن يسددهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجمع الله سبحانه وتعالى قلوب العباد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ جيشنا المرابط على الصغور وفي الجبهات، ندعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يتقبل شهداءهم وأن يشفي جرحاهم وأن يفرج عن أسراهم، ونسأله سبحانه وتعالى لهم النصر والثبات والتمكين وصلاح الحال، وأن يوفقهم للقيام بأمر الله والحفاظ على الصلوات والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم في هذه الإذاعة وأن يزيد الشيخ وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من الداعين إليه العاملين بشرعه المجتنبين لنهيه ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مشاركة أحدثت وأن أشارككم بها. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
0: آمين وإياك. مشاركة جميلة جدا جدا، الله مبارك، تلخص الموضوع. وآثار السلف تحيي القلوب، آثار السلف كالسياط على القلوب، وهي جندي من جنود الله، آثارهم وقصصهم وأخبارهم. ومن أعظم ما يرقق القلوب الصوم، يحرص الإنسان على الصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهكذا يقول الله عز وجل والصائمين والصائمات، فالصوم جنة ووقاية ويرقق القلب. وكما ذكر هذا الذي شاركنا الأخ الفاضل الداعي لله بكر الشامي، لله دره على هذه الآثار الجميلة وعلى هذا الطرح المناسب، شكر الله لكم له ولكم، وجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع الملقي والمستمعين أجمعين، وهكذا المتعاونين في هذا الباب. وكما ذكر الدعاء لولي الأمر بأن يصلح الله شأنه وبطانته وأن يجمع الأمة على الحق المبين وأن يصلح حال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، وأن يبلغنا وإياكم هذا اليوم العظيم يوم عرفة وما بعده، وأن يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم في نفحات إيمانية وأجواء مباركة، نحيي معكم أيام الخير والطاعة في برنامجكم المباشر وليال عشر. برنامج مباشر يفتح لكم أبواب الفائدة والنور، نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على الرقم 78-293-5999 حول أيام العشر من ذي الحجة المباركة، ونكون فيه في صحبة إيمانية طيبة يقدمها لكم فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف. كونوا معنا يوميا من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
4: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
3: يا سعد من لبى وأحرم
4: والتزم أمر ربه الأكرم
3: بطاعة وانقياد
4: لأمر خالق العباد. التوحيد في الحج،
3: التوحيد في الحج، التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
4: الدكتور علي الشبل.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبي محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان أينما بلغ إليه هذا الأثير، أيها الحجاج الكرام، يا وفد الرحمن، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد تذاكر فيه دلائل العقيدة والإيمان في آية الحج من كلام ربي القرآن. قال الله جل وعلا في الآية من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية في سياق الرد على كفرة أهل الكتابين من اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم آمنوا بالله لكنهم لم يطيعوا رسوله ولم يقيموا أركان دينه وشعائر ملته، ومنها حج هذا البيت لأنهم لا يحجون بزعمهم وبدينهم المحرف الباطل إلا إلى بيت المقدس. فقال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فإن في قول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما جاء في تفسير ابن عباس وغيره من السلف من التابعين ومن بعدهم أن من جحد فرض الحج فإنه كفر بالله وكفر بشرعه وكفر باليوم الآخر. وفي هذا ما قاله سعيد بن المسيب من سادات التابعين: نزلت هذه، أي ومن كفر بالله فإن الله غني عن العالمين، نزلت في اليهود حيث قالوا إن الحج إلى مكة غير واجب وغير فرض، فقال جل وعلا مكذبا لهم ومخسئا لمقالتهم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاء في الحديث المروي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا في حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، فإن في هذا تنويه لأمر مهم أيها المسلمون، أن حج البيت ركن من أركان الدين، وأنه لا يصح جحد وجوبه ولا إنكاره. وقد جاء من وجوه عديدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كتبوا إلى عمالهم في الأمصار وفي الجهات أن ينظروا من وجد سعة من مال ومن فضل راحلة ثم لم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وفي قول علي: فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. وفي هذا تنويه إلى أن جحد وجوب الحج كفر مخرج لصاحبه من هذه الملة، ملة الإسلام. أما من ترك الحج تهاونا وتكاسلا لا جحدا لوجوبه فإنه لا يكفر في قول محقق أهل الإسلام وجماهيرهم، بل يكون متوعد على كبيرة عظيمة وشنيعة فظيعة من شنائع وكبائر الذنوب يأثم بها لوقوع الإجماع على أن الحج عن الغير جائز ما لم يكن جاحدا لوجوبه، كما هو في الصيام لمن مات ولم يصم فإنه يصوم عنه وليه، كذلك من مات وعليه حج لم يحج فإنه يحج عنه وليه إن كان من أهل وجوبه في استطاعته المالية أو في استطاعته البدنية. وها هنا مسألة يحسن الإشارة إليها أيها الإخوة، وهي أن قول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، أي سعة في نفقته وقدرة في بدنه، فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج ويضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فإن في هذه الآية بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تنويه أيها المسلمون بمسألة عظيمة، وهي مسألة أن الحج لا بد فيه من أدائه لمن كان من أهل وجوبه. وألفت الانتباه الشريف إلى أنه من كان عاجزاً عجزاً بدنياً كالمسجون سجناً طويلاً أو مؤبداً أو مريضاً مرضاً يحبسه ويقعده في فراشه، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يؤدي النسك وأن يركب ويسافر فيؤدي الحج، أن هؤلاء أي من عجزوا عجزاً بدنياً لا مالياً فإنه يحج عنهم في حال حياتهم، لا أنه يسقط عنهم الحج، فيجوز أن يحج عنهم في حال حياتهم، لما جاء في حديث المرأة الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. وكذلك يحج عن الميت الذي صدق عليه العجز البدني ومفارقة الدنيا إذا لم يحج، نعم يأثم على تفريطه وتأخيره وتسويفه وتأجيله الحج، لكن الذمة ذمته تبرأ إذا حج عنه. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدل على جواز الحج عن الميت، ودل على جواز الحج عن الحي العاجز عجزا بدنيا، ويشتمل في هذا حج الفرض وحج النفل. نفعنا الله وإياكم بكلامه، وجعله نبراسا لنا في ديننا وسببا لنا في النجاة من عذابه وسخطه، والمرور على صراطه في آخرته، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا أوان انتهاء هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات يا حجاج بيت الله الحرام، فإلى لقاء قريب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في الحج جمع المسلمين وهيبة،
4: فيه العقيدة بالبهاء تجلل.
3: يا سعد من لبى وأحرم
4: والتزم أمر ربه الأكرم،
3: بطاعة وانقياد
4: لأمر خالق العباد، التوحيد في الحج.
3: التوحيد في الحج. التوحيد في الحج. إعداد وتقديم
4: الدكتور علي الشبل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا؟ مع ذكر الدليل، وجزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالت لأبي قليل: لو أعطيتني جمالك كان في سبيل الله، أي تحج عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يعني أمر أخاها عبد الرحمن أن يأمرها بالتنعيم، فحملها على جمل على قتب ثم ذهب بها. وفي حديث جابر عند الإمام مسلم أنه قال: فنظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه بين راكب وماشي. وهذا يدل أن منهم من حج راكبا ومنهم من حج ماشيا، وأن الأمر واسع في ذلك لمن استطاع أن يحج ماشيا. وأما الأفضل كما هو سؤال أخينا حفظه الله، فالأفضل أن يحج راكبا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنشط على الأعمال، التعب الكثير يرهب مشيولة. وقد إذا تعب الإنسان في جانب تفر في جوانب أخرى، فالأفضل أن يحج راكبا مع إجماعهم على أن الحج راكبا أو ماشيا جائز، إلا أن هدي رسول صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فهذا هو الأفضل عند الأكثرين الحج راكبا. والقرآن يدل على ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاكل، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وليس المقصود يأتينا الإناث، ولكن تأتي يأتينا، يعني هنا التأنيث لجماعات الوفود لا للنسوة، يأتينا جماعة يأتينا من كل فج عميق بدون قول يشهدون ويهدي عليهم أنه بعد أن تذكر الذي ذكرهم التذكير. فهذا حاصل بوض الإمام البخاري أيضا ما يتعلق على ذلك بعد أن ذكر الآية في الحج ماشيا أتوك رجالا، وذكر بعده أيضا أن الحج راكبا، وأبانا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهذا يعني يدل أن الإمام البخاري يرى بيان الحديث الأول أن المشي جائز وأن الركوب أفضل، وهو الأخير والصواب.
1: إن أرادت المرأة أن تحج ورفض زوجها فهل تطيعه في هذا أم ماذا تفعل؟
0: أما حج النافلة فلا يجوز لها أن تحج إلا بإذنه وبرضاه، وأما حج الفريضة حجة الإسلام فتحج ولو رفض مع ذي محرم، تحج ولو رفض، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما دامت مستطيعة وهو رافض أن تحج، فإنها تحج طاعة لله عز وجل. ويختلف الحال، قد يكون في حالة مرض خطير، أو يكون مثلا في حالة اضطرار، مثل هذا ينبغي إسراء ظروفه. وأما هو سليم وإنما منعها لغير ما عذر من الأعذار أو حتى عذر لا يقتضي ذلك، لا يقتضي منعها، فتحج حجها صحيح، تنظر لها محرما متحج.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء

حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام وصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد قعد سالما. رواه أحمد وغيره. وفي رواية له أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه وغسل رجليه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء. قال: والله لقد سمعته من نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه. ورواه أيضا بنحوه من طريق صحيح، وزاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة. وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له. وإسناد هذه حسن. وفي أخرى له أيضا: إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفر عنه ما عملت يداه، فإذا غسل وجهه كفر عنه ما نظرت إليه عيناه، وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر عنه ما مشت إليه قدماه، ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة. وإسناد هذه حسن أيضا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: زاد الحقيق. برنامج زاد الحقيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم زاد الحجيج. يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن عبد الحافظ العامري، المدرس بدار الحديث بالشحر، في مطلع هذه الحلقة. أرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بك.
3: وأنا أرحب بك وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم أن من أعظم ما يتزود به الحاج في هذه السفرة وفي هذه الرحلة وفي أداء هذه العبادة زاد العلم. ومن مجالات العلم في هذا الباب العلم بما يبطل الحج أو ما ينقص أجر الحج، وكذلك محظورات الإحرام. فنريد منكم حفظكم الله أن تسلطوا الضوء وتبصرونا بهذا الموضوع، حفظكم الله وجزاكم الله عنا خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن على الحاج أن يتزود بالعلم بما ينبغي له أن يتجنبه بما يبطل الحج أو ينقصه من محظورات الإحرام وغيرها. وقد ذكر أهل العلم أن محظورات الإحرام 9: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب، وتغطية الرأس والوجه بملاصق، ولبس المخيط للذكر، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. هذه لها تفصيلات في كتب أهل العلم، ولها أيضا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا منها على وجه الاختصار. فأما أخذ الشعر فسواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأما اللحية فحلقها أو أخذ شيء منها لا يجوز في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيره. وأما تقليم الأظفار فقد نقل ابن المنذر الإجماع في كتاب الإجماع، حيث قال: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأما استعمال الطيب فيمتنع منه المحرم في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، متفق عليه. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، متفق عليه. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه قبل إحرامه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. ولقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وأما تغطية الرأس والوجه بملاصق، أي أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ووجهه بشيء يلاصقه، لحديث ابن عمر: ولا يلبس القمص ولا العمائم. متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي مات قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، أي لا تغطي رأسه، رواه مسلم. فإذا المحرم لا يغطي رأسه بعمامة ولا بإزار ولا برداء ولا نحو ذلك، لا يجوز له أن يغطي رأسه أو وجهه بملاصق. لكن هناك مثل الشمسية أو سقف السيارة عندما يكون في حر شديد، هل له أن يستظل بذلك؟ نعم، يجوز أن يستظل بهذه الأشياء الشمسية أو كذلك سقف السيارة أو الخيمة، فلا بأس بذلك، لأنه ليس ملاصق لرأسه ولا أيضا ملاصق لشيء من وجهه. وأما لبس الذكر المخيط فسواء كان على جسمه كاملا أو بعضه، أي يكون على الجسم كاملا كالقميص والثوب أو بعضه، فالمخيط ما فصل لذلك مثل السراويلات، فلهذا يشمل لبس القمص والثوب والسراويلات والخفاف والجوارب والفنايل ونحوها. جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. متفق عليه. وهذا الحديث كان في المدينة، ثم جاء من حديث ابن عباس في حجته عليه الصلاة والسلام والنبي كان بعرفة يخطب وكان يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أي من لم يجد النعال فليلبس الخفاف ولا يشترط قطعهما أسفل من الكعبين. قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، أي يجوز للمحرم الذي لا يجد ما يتزر به أن يلبس السراويل ويغطي عورته. والحديث متفق عليه. وهناك لبس ما يسمى بالحزام وما تحفظ فيه النقود، أو الخيط الذي يشد به الإزار، وكذلك النعال والخاتم والساعة، هل يجوز لبسها؟ نعم، لا بأس بها، فيجوز استعمالها، لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها، مثل ما هو في القميص والثوب. ولكن المرأة لها أن تلبس اللباس المعتاد الذي يسترها، المباح لها شرعا، فلا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها، وهكذا النقاب والبراقع أو البرقع على وجهها لا تلبسه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري عن ابن عمر. وإذا كانت بحضرة رجال أجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، حديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، رواه أبو داود، فهي تكشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أخرجه مالك والحاكم. وقد نقل ابن المنذر وأيضا ابن عبد البر أن المرأة تغطي رأسها وتستر شعرها ووجهها عن الرجال الأجانب، هذا بإجماع أهل العلم. قال الحافظ في الفتح: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب، يسترن وجوههن عن الأجانب. فإذا المحرمة لا تكشف وجهها إلا إذا لم يكن هناك رجال، فتكشفه عند النساء. وهذه المحظورات التي تقدم ذكرها، المحظورات الخمس، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. يعني من فعل شيء من المحظورات الخمسة المتقدمة فلا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، ولكن إذا علم فعليه ترك ذلك المحظور وإزالته. ومن فعله متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، إذا فعله المحرم متعمدا فعليه الفدية وهو آثم، ومن فعله لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه. قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية المذكورة ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وهذه على التخيير كما في الآية، لأن الله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد بيّنت السنة المقدار كما في حديث ابن كعب بن عجرة رضي الله عنه المتفق عليه، حيث كان به قمل فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالفدية وأن يحلق رأسه. على المحرم أن يسأل أهل العلم وأهل الفتوى إذا ارتكب شيئا من محظورات الإحرام، والحمد لله الدولة هيأت ذلك في تلك الأماكن. وأما قتل الصيد فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. وأما عقد النكاح فسواء كان العاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة، حديث عثمان رضي الله عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن المحرم ممنوع من النكاح فلا يكون عاقدا، وأيضا هو ممنوع من فعل ذلك، رواه مسلم هذا الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وإذا وقع لم يصح، أي وقع ذلك النكاح لم يصح، ويسمى النكاح نكاح شبهة. وأما الجماع والمباشرة لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج أو المباشرة أيضا فيما دونه، كما يدخل فيه أيضا الفحش في القول والفعل، والفسوق المذكور هو جميع المعاصي، فلا رفث ولا فسوق، أي لا قول فحش ولا فعل فحش، ولا كذلك فسوق يشمل جميع المعاصي، فيدخل في ذلك الغيبة والنميمة والسرقة والإيذاء بالقول والفعل، فيتجنب ذلك المحرم. وأيضا قال سبحانه: ولا جدال في الحج، فالجدال الممنوع هو ما كان بالباطل الذي يترتب عليه العداوة والبغضاء، فيصون المحرم لسانه عن الجدال الباطل. وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه هدي أي بدنه أو ما يماثلها كالبقرة، وعليه إكمال الحج، والحج من قابل أي يكمل حجه ويحج من السنة القادمة. ومن جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه اتفاقا، وعليه الفدية وهي ذبح شاة. عليه الفدية.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
4: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
0: يعني أيام العشر.
5: وليالي العشر
4: أيام تجتمع فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله،
0: حيث تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج.
4: أيام مباركة،
0: أيام مباركة، أيام مباركة،
4: أيام مباركة،
0: أيام مباركة. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
4: عبد المحسن بن محمد القاسم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن أفضل الأزمنة والأمكنة، تفرد سبحانه بالاصطفاء والتفضيل، كما تفرد بالخلق والتدبير، ولكمال علمه خص من شاء بفضله، واختياره سبحانه وتخصيصه دالان على ربوبيته ووحدانيته وكمال حكمته وقدرته، فاصطفى ملائكته على سائر خلقه وخلقهم من نور، ووكل إليهم شؤون ملكه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكرم بني آدم واختار منهم أنبياء ورسلا، واصطفى منهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله سيد ولد آدم وأكرمهم وأفضل الأنبياء والرسل، وصحابته خير صحب وأفضل جيل، لا كان ولا يكون مثلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وهذه الأمة تمام 70 أمة هي خيرها وأكرمها على الله. صفوف أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، 40 من غيرها. وأكرم الخلق عند الله أتقاهم. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما من فقراء المسلمين والآخر من أشراف القوم، فقال في الأول: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه البخاري. والجنة دار كرامته أعدها الله لعباده المؤمنين، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وأفضلها الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. رواه البخاري. وأفضل نعيم أهل الجنة رؤيته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وخلق الله الأماكن وفاضل بينها، وخيرها ما وصل به العبد إلى ربه وكان أقرب لنيل رضاه وجنته. ومكة خير أرض الله وأحبها إليه، بلد حرام وفيها قبلة المسلمين، وأول مسجد وضع في الأرض، الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه، جعل الله فيها مناسك عباده، وإليها تهوى القلوب، ويأتيها الخلق من كل فج عميق. والمدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلد حرام، البركة فيها ضعف ما بمكة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، رواه ابن ماجه. والمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. ومجالس الذكر رياض الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. والزمان مطية للدار الآخرة، واللبيب من اغتنم أنفسه، وأفضل الشهور رمضان، فرض الله صومه وأنزل فيه القرآن، وأشهر الله الحرم عند الله معظمة، والمعاصي فيها أشد قبحا من غيرها، وخير الأيام يوم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يوم القر، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، ويوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وليالي العشر من رمضان مباركة، وخير ليالي الدهر ليلة القدر خير من ألف شهر، والثلث الآخر من الليل أنفس ما في الليل ينزل فيه الرب إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعمل الصالحات وأن ييسر لنا أعمال الطاعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيام مباركة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة
1: نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي جعلنا شعرها ثلاث ظفائر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صديقي ختمت عقودا منصعة من الدر الجمان ألا يا راغبا نهجا قويما وترجو رحمة

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم وضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم، تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
0: خير عند ربك عند ربك.
2: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم، لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لقد كان في حج النبي صلى الله عليه وسلم من المواعظ الإيمانية ما تخشع له نفوس المؤمنين وتزكو به أفئدتهم، فقد ثبت في وصف جابر لحج النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسميه أهل العلم منسك جابر، لأن جابر رضي الله عنه وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، فمما قاله رضي الله عنه قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك 3 مرات. اليوم بعد عذابات السنين، اليوم بعد الهجرة، بعد ترك الوطن ومفارقة الأهل ومرابع الطفولة، اليوم بعد مفارقة معاهد الصبا، بعد الخوف والتشريد، يعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ها هو اليوم حين رجع إلى مكة وصعد على الصفا يثني على الله جل جلاله، وقد ألقى ببصره على الكعبة يثني على ربه فيقول: أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم ورقى عليه ملقيا ببصره إلى الكعبة، هناك حيث كان يؤذى صلى الله عليه وسلم هو صحابته، كأن ذلك الأذى لم يكن، كأن ذلك الضر والبأساء والألم لم يحصل لهم يوما من الدهر. هناك عند الكعبة كان يلقى السلا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ها هو اليوم ينظر إليه ويلقي ببصره ويقول: نصر عبده. ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، والجزور هي الواحدة من الإبل، وقد كانت أنثى، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه الشريفين بأبيه وأمي، فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض. يقول ابن مسعود: وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت فاطمة وهي جويرية فطرحته عن ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت على القوم تشتمهم. ها هو اليوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يردد كلمات النصر، ها هو اليوم يثني على ربه ويمدحه بمنته حين نصر جند الحق على جند الباطل وهزم الأحزاب وحده. أين أبو جهل؟ أين عتبة بن ربيعة؟ أين شيبة بن ربيعة؟ أين الوليد بن عقبة؟ أين أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط؟ أين كل أولئك الذين عارضوا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين كل أولئك الذين حادوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الطغاة؟ أين المتجبرون؟ لقد أفلوا وبقي دين الله وبقيت شريعته. أيها المبتئسون من أحزان الطريق، أيها المكروبون، يا من طال عليهم سبيل البلاء، لا تيأسوا، فإن نصر الله آت، ودينه عزيز، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باقية. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

0: وأذن في الناس وأذن في الناس مع الشيخ محمد بن سالم آل رميح، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: أيام مباركة، أيام لها فضلها ومكانتها. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي أيام معلومات شرعت لنذكر اسم الله فيها ونكثر ونضاعف من الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا فضل تلك الأيام وجعلها موسم خير وتنافس في الأعمال الصالحة، فيها إشعار البدن والهدايا لبيت الله، فيها ذبح الأضاحي، فيها يومان عظيمان أو ثلاث أيام: يوم التروية الذي هو الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة، والعاشر يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذه العشر اجتمعت فيها أمهات العبادة: الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة. فيشرع فيها صومها، ويشرع فيها ذكر الله، ويشرع فيها الصدقة. فالصيام والصدقة والحج والذكر كلها مجتمعة في هذه الأيام، فإن فيها إشعار البدن وشراء الأضاحي، فيها السعي إلى حج بيت الله، فيها صيام تلك الأيام، فيها الصدقة، فيها الأضحية التي هي صدقة وعبادة لله جل وعلا.
1: خير عند ربك، عند ربك.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله، أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام. في حلقة من حلقات هذا البرنامج نتحدث فيها عن حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالحج كتبه الله على النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولبى النبيون النداء حين دعاهم على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووضع القواعد من البيت، وحج الأنبياء من بعده، ولم يأتي خبر صحيح عن حج الأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا، وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة منصوف، خطام ناقته خلبة أي ليف، وهو يلبي. وجاء في رواية: كأني أنظر إليه، يعني موسى عليه السلام، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير من إبلي شنوءة مخطوم بخطام ليف له ظفيرتان. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام حج البيت على جمل أحمر عليه عباءة قطوانية وهو يلبي، وتجاوبه جبال الروحاء، والعباءة القطوانية هي البيضاء الصغيرة. وفي رواية: كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطامها ليف وعليه جبة من صوف وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. ورد أنه صلى في المسجد الخيفي 70 نبيا، فالنبيون من بعد إبراهيم عليه السلام أموا البيت الحرام ملبين ووقفوا في المشاعر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وهي حجة الوداع. فجاء عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي حجة الوداع مستمعي الكرام قال عليه الصلاة والسلام: قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ومن نصوص القرآن العظيم وسنة سيد المرسلين يتبين أن الحج بدأ بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الآية، فالله تعالى هيأ وأرشد إبراهيم عليه السلام لموضع بناء البيت. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ففي هذه الآيات مستمعي الكرام كما قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه، وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. ولم يجيء في خبر صحيح أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت فالمراد مكانه المقدر في علم الله، المقدر في قدرته، المعظم عند الأنبياء، موضعه من لدن آدم إلى زمن إبراهيم. وننبه هنا مستمعي الكرام إلى أنه قد ذكر المؤرخون أن آدم عليه السلام نصب عليه قبة، وأن الملائكة قالوا له قد طفنا بهذا البيت، وأن السفينة طافت به 40 يوما أو نحو ذلك. ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل والمقرر عند العلماء أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالموقف من أخبار بني إسرائيل إن خالفت نصا لا يلتفت إليها، وإن لم تخالف فينظر فيها ولا يحتج بها. فأول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذي ببكة، وقيل محل الكعبة. فيه آيات بينات أي على أن بناء الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته. ولهذا قال: مقام إبراهيم، أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر رضي الله عنه، فأخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت. واتبع عمر رضي الله عنه في هذا، فإنه وافقه ربه في أشياء منها، في قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. ومقام إبراهيم هنا مستمعي الكرام يشمل كل مقاماته في الحج كما قال العلماء، لأن الله تعالى قال فيه آيات بينات أي دلائل واضحات: مقامه في بناء الكعبة، وفي المشاعر كلها في عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة. كل هذه مقامات إبراهيم عليه السلام، وهي مقامات توحيد وتعظيم لله جل جلاله. ترى معالم التوحيد في التلبية وفي ذكر الله تعالى في كل هذه المقامات، بما يتبين أن الحج مبني على التوحيد وإخلاص العبادة لله. وقد قال جل وعلا لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا أعظم ما ينبغي أن يعنى به القاصد لبيت الله العتيق، أن يعظم رب البيت ويمجده، ويعلم أن هذه طريقة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين أموا هذا البيت وقصدوه يلهجون بالتوحيد. ويجد الحاج ذلك ظاهر في التلبية وفي الركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص، وفي الصعود إلى الصفا يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الدعاء يوم عرفة كله توحيد. فالسعيد من سار على نهج رسل الله عليهم الصلاة والسلام، السعيد من اقتفى أثرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أولئك الذين أنعم الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: إلى رحاب الله سنعبر الفج، نمضي إلى الرحمات ونقصد الحج. إلى رحاب الله أحكام ورسائل وفقه ومسائل من بيتك حتى إتمام نسكك. إلى رحاب الله، من إعداد وتقديم الشيخ عبد الله الحيدان.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. رواه البخاري. فإن بها النظرة أي أصيبت بالعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من أهل المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم وضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم، تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها فقال سبحانه والفجر وليال عشر، والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: خير عند ربك عند ربك. خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
3: يسن صيام تسع ذي الحجة وأكدها التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من استثنى، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أذعد له شأن آخر. خرجه البخاري والصوم من العمل الصالح، فقرر الشرع أن الصوم من العمل الصالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل الصالح في هذه الأيام العشر والصوم منها. قد يقول قائل روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم العشر، فكيف نقول باستحباب صيام عشر ذي الحجة؟ أولاً هذا إخبار عن علمها رضي الله عنها، ولعلها أخبرت بذلك بعد طول العهد، لأن عمرت بعده عليه الصلاة والسلام ما يقرب من نصف قرن، هي تخبر عن علمها، وقوله عليه الصلاة والسلام عموم قوله مقدم عن خبرها. وقد رجح الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عشر ذي الحجة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يحث على العمل ولا يفعله رفقا بأمته، كيف يتصور حال الناس لو تضافر عمله مع قوله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر في رمضان، وحال الناس ما ترون، فكيف لو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان مع حثه على العمرة في رمضان؟ كان الوضع شديد جدا، قد لا يحتمل. الآن الزحام مثل ما ترون، وأسف النبي عليه الصلاة والسلام على دخول الكعبة لئلا يحرج أمته ولئلا يشق عليها، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام، فهو يحث على العمل وقد يتركه شفقة بأمته. وأيضا وضعه عليه الصلاة والسلام وهو الإمام الأعظم بالنسبة للأمة والقائم بمصالحها.
1: خير عند ربك، عند ربك.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
7: فيصل بن جذيان العتيبي.
5: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة برنامج واحة القيم. طبعا في هذا البرنامج نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وأيضا تعزيزها في المجتمع، وتعزيز هذه القيم حتى تكون بإذن الله مفيدة للشخص ويمتد تأثيرها على المجتمع. في كل حلقة نأخذ قيمة من القيم العظيمة لنبين أهميتها ونعرف هذه القيمة وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة فيما يتعلق بهذه القيمة. بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم دكتور مفرح بن حسن الجابري، عضو هيئة التدريس بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتور مفرح معنا، وسعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا، حياك الله أخي أستاذ عبد الله، رحب بك ورحب بالسادة المستمعين والمستمعات.
3: حياك الله، بإذن الله تكون يعني حلقة ماتعة فيها الكثير من المعلومات القيمة وفيها أيضا كثير من زراعة هذه القيمة بإذن الله.
1: واحة القيم.
3: إذن مستمعينا الكرام، حديث

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فصل. ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجيكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إلماحة إلى الحذر من القراءة في كتب التواريخ بغير بصيرة، فإنها فيها منكرات كثيرة من الطعون في السلف رضوان الله عليهم، ومن الأحاديث المكذوبة والقصص التي لا تعتمد على أساس ثابت. هذه إشارة إلى أن اعتماد الزنادقة سواء كان الرافضة أو حتى بعض الملاحدة أو على كتب التاريخ، لأن الأثر الأحاديث والآثار الثابتة ما فيها ضرر على المسلمين ولا طعن في الدين، ما فيها إلا خير. فلهذا هم لما كانوا جهالا بالحديث وجهالا بطريقة السلف رضوان الله عليهم والآثار الصحيحة كانوا اعتمدهم الكذب. فتجد مثل لوط بن أبي بن يحيى وكذلك مثل أبي مخنف لوط بن أبي بن يحيى وابن أبي يحيى وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، أمثال هؤلاء عندهم أوثق من ابن معين ويعرضون عنة الثقات ويقبلون الكذابين. نعم.
0: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.
1: اهتموا بالاتفاقات، بالعلامة على الاتفاقات، اتفاقات من المنهاج هذا. هذا واحد من الاتفاقات والإجماعات المنقولة في هذه المسألة على أن الرافضة أكذب الطوائف على الإطلاق.
0: قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. قال الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة.
1: يعني هذا يدل على أنهم بهاتون. الأعمش يذكر هذا يعرف، يقول: لا تذكروا هذا، أخشى أنهم يعني يبهتون ويقولون: وصب وجدنا الأعمش يزني بامرأة، ويتوالى كذبهم واجتماعهم على هذا ولا يبالون، حتى لو توالى أكثر منهم على الكذب فلا يبالون بالكذب والبهت وشهادة الزور وكل فجور من الشرك وما دونه. نعم.
0: وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره. وروى أبو القاسم الطبري كلام الشافعي فيهم من وجهين: من رواية الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضا من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه، أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية. ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا، أو ترد شهادة الداعية إلى البدع.
1: الآن الفائدة من هذه الفقرة: بعد الاتفاق السابق أن الرافضة أكذب الطوائف، شهادة الرافضة غير مقبولة بالاتفاق. شهادة الرافض ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. طيب، هناك اتفاق على أنهم أكذب الطوائف على الفرد والجماعة، طيب شهادة الرافض غير مقبولة، لا شهادة لا شهادته ولا روايته، لأنه ما هو عادل كذاب.
0: وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره ألا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد.
1: المظهر للبدعة من هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد به، لا في الشهادة على الأموال والحقوق ولا في الشهادة في أمور الشرع.
0: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وألا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة، فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. قال في الحديث الصحيح: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال. وكان يهجر بعض المؤمنين، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح. ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع، فقوله ضعيف أيضا. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك، فقوله ضعيف. وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم. ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى معهم، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع.
1: وأدخلوا هذا في المعتقد كما صنع سفيان الثوري وغيره، والطحاوي يقول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. نعم.
0: والمقصود أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل البدع. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم، مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدار قطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري والحافظ بن عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة نقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى أن المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروي أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع، أو عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس، أو عن من يشبه هؤلاء. وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس وأقوالهم بالحق، لا يخافون في الله لومة لائم.
1: هذا تأصيل حديثي في في الرواية عن المبتدعة، هذا تأصيل الحديث في الرواية عن المبتدعة، وأن أصحاب الصحاح لا يروون عن أمثال هؤلاء الشيعة، وربما ذكر بعضهم في الشواهد أو في المتابعات ذكرا لا أنه اعتمده. نعم.
0: والبدع متنوعة، فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم.
1: اتفق الصحابة أجمعوا على قتالهم.
0: وصح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 10 أوجه رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري 3 منها. ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب.
1: عن غلو، جهل وضلال وغلو، ونفخهم الشيطان، كانوا عبادا كذلك، وكانوا يعني أهل صيام وأهل قراءة القرآن، حتى نفخهم الشيطان حتى غلوا وحتى حقروا الصحابة وابتعدوا عن العلم وأهله. من هنا أتوا، لا أنهم كانوا ملاحدة، حتى إن علي ما كفرهم لما سئل عنهم أمنافقون أكفارهم، قال من الكفر فروا. أمنافقون هم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن هؤلاء يذكرون الله يقرؤون كثيرا، ولكنهم غلاء غلوا. نعم.
0: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم
1: هذا الذي جعلنا نسميهم بالزنادقة، لأنهم بدعتهم مبنية على الزندقة والطعن في الدين.
0: وهم يقرون بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق. ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت.
1: عجب عجاب، الرافضة يدعون أنهم هم حمالة الدين، أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة فقط، وغيرهم كفار. إذا كانوا يكفرون السابقين الأولين أكابر الصحابة ومن دونهم، أنت يعتبرونك مسلم؟ هذا من النصوص والنقول الموثقة على أن الرافضة يكفر المسلمين جميعا أولهم وآخرهم، ما هناك مسلم إلا هم فقط حملة الدين، يسمون أنفسهم كما ترى المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، أنصار الله وكذلك أيضا ولي الله وإلى ذا أولياء الله وما كان من ذلك من ألقاب، غيرهم كلهم كفرة. فإذا كان يقولون عن الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم بين فاسق وبين كافر، وكل جل عندهم كفار، وبكر وعمر رضي الله عنهم يقولون عنهم هذا لو سميت كلبك بأبي بكر يغضب، لو سميت كلبه بأبي بكر أو بعمر يغضب ويضاربك، لماذا؟ قال إنهم كافر، أبو بكر كافر للنار، ولا تسمي كلبي أرفع من ذلك.
0: إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم.
1: هم طبقات واحدة، هم الإسماعيلية والنصيرية، بعضهم من بعض. الآن من شيخ بن مطهر؟ نصيري، يعني إسماعيلي نصيري، ومن هذا ابن طهر الحلي شيخه يعني ماذا؟ طوسي، طوسي باطني إسماعيلي، فهم طبقة واحدة.
0: وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في أهل النقل. والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنى عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه.
1: وكلها دعاوى بغير برهان. الخميني يقول إن لأئمتنا نصوصا مثل نصوص القرآن، فالنصوص التي يأتي بها مثلا أئمتهم هؤلاء الاثنى عشر، أي واحد يقول كلمة منهم هذه مثل الآية، الكلمة التي يقولها واحد من اثنى عشر هؤلاء، يعنون بهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجعفر الصادق والباقر، الاثنى عشر عدوهم معروفة، فهذه عندهم النصوص لأئمتهم مثل القرآن.
0: فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان واضحا جليا. وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة، ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة في الجملة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل

0: المعتزلة الآن قدوة الرافضة، يأخذون عنه الفقهيات وما كان من ذلك والعقلانيات، لأنهم عقلانيون المعتزلة، فهم أخذوا عقلانيتهم وأخذوا مسألة فقههم من المعتزلة ومن الحنفي الحنفية. نعم، المعتزلة. نعم.
1: وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل عليا، فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي، فيقولون أو من يقول منهم قد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة والزبير، لا يعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع.
0: هذا إذا نضاف إليه شهاد آخر، وإلا هم يردون شهادته ويردون طلحة شهادة طلحة والزبير شهادة طلحة والزبير وأمثالها، ويقولون ما ندري من الكاذب منهم من الصادق، ضاع الحق.
1: وكان متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم، يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة، فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة من أن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعون في الغلو والإثبات في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم.
0: يعني التي بعضهم يقول أثبت لله كل جارحة فيه إلى الفرج واللحية، غلو في الإثبات، يعتبر إلحادا في حق الله سبحانه وتعالى.
1: حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. ولكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه.
0: هذا من فوائد وجود كتب الضلال مع عزلها. شيخ الإسلام له اطلاع واسع على كتب هؤلاء الضالين للرد عليها والأخذ منها للرد عليهم، لكن لا تنصح أنت بأن تأخذ من أهلك عدم مكانتك، فابتعد، فر منها فرارك من الأسد، فر من هذا الكتب وابتعد عنها، وعساك أن تسلم مع قراءتك في كتب السلف. أما هذا الرجل يقرأ ويرد، يقرأ ويعرف ما فيها من ضلال ويرد عليهم من كتبهم. نعم.
1: ولهذا تجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم، بل قال الجاحظ في كتابه الحجج في النبوة ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله وأن البدوات تعرض له.
0: انظر كيف الاتفاق بين الحلولية بين الاتحادية وبين الرافضة، حتى من كلام الخميني ما يوحي بالحلولية والاتحادية كما نقلنا عنه في بعض المصادر القريبة. والشاهد أن كبار هؤلاء تجدهم حلولية واتحادية.
1: وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه، وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. فصل. قال المصنف الرافضي أما بعد،
0: الآن بدأ في ذكر مقدمة بن مطهر والرد عليها.

0: ويرد عليها فقرة فقرة، نقطة نقطة، ويتوسع في الرد على النقطة الواحدة والفقرة الواحدة حتى تنسى مثلا أنه بدأ في هذه النقطة ويدخل في الثانية. فالشاهد أنه يحتاج تنبه إلى الفقرة الأولى مثلا، قوله أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين هي الإمامة، هذا سيطيل الكلام عليها وعلى الرد في الرد فيها. من قبل كتمهيد مقدمة وتمهيد نحو ذلك كل ما سبق من كلامه، هنا بدأ الرد على قراءة كتاب بن مطهر ومقدمة كتاب بن مطهر والرد عليه فقرة فقرة. إلى هنا، بارك الله فيك.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم ابن أصبغ في كتابه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. وفي رواية للطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل لي يزيد هو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي مختصرا. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

يعني قعدوا آخر، وليس كما كان بعض الناس يرفع إليه التكبير يعني كأنما يكبر في الصلاة يقول هكذا، لا، وإنما يقول هكذا يرفع إليه ويذكر الله ويتوب. والأفضل أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتطلق ذلك فهل يذكر بما شاء ولا يذكر بما شاء. والسنة من رضي أن يسعى بين العالمين الأكبرين سعيا شديدا، يعني يرفض رفضا شديدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى وإن أزاره تدور به من شدة السعي. والحكمة من ذلك هو تذكر حال ابن إسماعيل، فإنها كانت رضي الله عنها إذا نزلت بطن الوادي وهو الذي بين العالمين ترفض رفضا شديدا لئلا يفوتها مراقبة ولدها الذي أرجعته عند مكان زمزم الآن. فإن قصتها مشهورة في صحيح البخاري، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر الله أن يسكن من ذريته عند بيت المحرم، فجاء إسماعيل وأمه ووضعهما هناك، ووضع عندها شراب خمر وسقما، فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتذوق اللبن على ولدها حتى نفد، فقل اللبن على الولد فجعل الولد يصيح ويتلوى من الجوع، وهي ليس عندها احد، ليس بمنفذ احد في ذلك الوقت. فنظرت الى اقرب جبل لها فرأت اقرب جبل

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: فصائد عليك تتحسس لأنها تسمع أحدا، ولكنها نزلت إلى الجهة المقابلة مروة، ولما نزلت بطن الوادي، وكان من المعروف أن بطن الوادي يكون نازلا عن حوله، صار لا ترى الولد، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى صعدت، ثم بدأت تمشي إلى المروة وفعلت على المروة مثل ما فعلت على الصفا. فلما أتمت سبعة أشواط أنزل الله تعالى فرجها، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فركض برجله أو بجناحه الأرض حتى نبع الماء ما زمزم، فجعلت رضي الله عنها من شفقتها عليه جعلت تحوطه حتى لا يتسرب يمينه وشماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عين المعين، يعني تمشي على الصحابة، ولكنها من حكمة الله. لو كانت كذلك لكان في هذا أذية على الذين في المسجد الحرام، ولكن من نعمة الله أنها فعلت ما فعلتها حتى صار كما تقول الشريعة. المهم أن الرجل يسعى بين العلمين، لأن العلمين قد وضعا علامة على محل السعي الذي هو فطوة. فإذا قال قائل: هل يسن للمرأة فعل ذلك؟ قلنا: لا، لا يسن. حكاه بعض العلماء إجماعا أن المرأة لا تسعى شديدا، ولو لها هذا الإجماع لقلنا إن المرأة تسعى، لأن أصل هذا السعي من أجل تذكر حال المرأة. ولكن لما نقل الإجماع في هذا ليس لنا إلا أن نثبت. فإذا أتم السعي فقصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أن ملأ. والتقصير هنا أفضل من الحد، لأنه لو حلق مع قرب الحد لم يبقى للحد شعر مطلق أو يقصر، فلهذا كان التقصير في هذا الموضوع أي في المتمتع إذا قدم مكة متأخرا أفضل من الحظ. وقول قدر أنملة، أنملة يعني المفصل من الأصابع، وهذا على سبيل التقريب، يعني لو زاد قليلا أو نقص شيئا يسيرا فلا بأس. وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه، فيتمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من الحبات والقيد والنكاح وغير ذلك. نعم نعم نعم اي نعم كل شرط. لا الاشواط كلها، الاشواط كلها، لكن اخر شوط على المرء ما معها شيء، كما انه في اخر شوط من الطواف لا يكفر على حجر. نعم
2: الحج أولاً، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة أحرم بالحج من مكان الذي هو لازم فيه، ويفعل عند إكرامه كما فعل عند إكرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ورزق ثياب الإحرام. ثانياً،
1: إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني، وثم يوم التروية لأن الحاج يتروون في الماء، فاليوم الثاني هو يوم الحج، واليوم الثالث يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، والحادي عشر يوم القدر، والثاني عشر

0: النحو الأول والنحو الثاني.
1: ثانياً
0: هو قولنا نحن بالحج من مكانه، يعني لا حاجة أن يذهب كما قال بعض العلماء، لا حاجة أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم من المسجد، بل إن بعض العلماء رحمه الله قال يحرم من المسجد من تحت الميزان، ميزان الكعبة، وهذا من الفتن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر واحد من الصحابة أن يذهب إلى المسجد الحرام ويحرم منه، فكل محرم من مكانه من الأرض.
1: ثانياً إذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا، يرفع الرجل صوته بذلك وتفوت فيه المرأة ويسلم الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها. ثالثا ثم يخرج إلى منى فيصلي.
0: واختلف العلماء هل يلبي وهو نازل في عرفة ونازل في مزدلفة ونازل في منى قبل يوم عرفة، أو إن التلبية في حال السير. فاختار الشيخ الإسلام رحمه الله الثاني وقال إن الملبي إنما يلبي في حال المسير، أما إذا كان نازلا فلا تلبي لأنه نازل، الملبي هو الذي يسير، لأنه يقول أتيتك يا ربي أتيتك يا ربي. ولكن المشهور من المذهب أنه يلبي سواء كان سائرا أم نازلا، وعلى هذا فيلبي في عرفة وفي منى قبل يوم عرفة وفي مزدلفة إلى أن يرمي جمل العقبة يوم الحج. نعم. ويسلم. نعم. ويوم الرسول قال ثلاثة يوم الحج. نعم. لا نسأل، لكن الإظهار لأهل ما في قلبه، لأن التلفظ بالنية أن يقول اللهم إني نويت أن أخذ نويت أن أعتمد، وأما إظهار ما في قلبه لبيان هذه الشعيرة فليس من إظهار النية. نعم نعم. لبيك عن شكر. نعم. هنا لا ما ينوي بقلبنا عن فلان ثم يقول لبيك عن فلان. نعم. ليش لأنه إذا تحول من الضراني إلى إفراد قد تحول من الضراني إلى دون، إذا أنه الضراني يحصل به من سكان. نعم. الذي يظهر لي أنه لا يلبي، اللهم إلا لسبب من الأسباب كما لو فعل محظورا أو أحضر الكلام له وما أشبه ذلك.
1: ثالثاً ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع. رابعاً إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة.
0: هذا واضح، يخرج إلى منى وينقض فيها اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع، يقصر الصلاة بلا جمع، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في منى لا يجمع ولكنه يقصر. نعم.
1: فينزل بنمرة.
0: فإذا طلعت
1: الشمس من اليوم التاسع.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع

0: مستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

التكبير مجتهرين به أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
3: دروس من الحج المبرور.
2: الدرس الخامس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: فضيلة الشيخ، في هذا الدرس نود أن تتحدثوا للإخوة والأخوات في دروس الحج المبرور عن موضوع التفقه في المناسك وأثر هذه المناسك في حياة الحاج، أخذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا بد للمسلم الذي يريد الحج أو العمرة أن يعرف كيف يؤديهما على الوجه المشروع، حتى يكون عمله موافقا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: خذوا عني مناسككم. فالذين شاهدوا حج النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ذلك عنه مباشرة، والذين جاءوا من بعدهم يعتمدون على الرواية، رواية صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة في الأحاديث الصحيحة ومحررة، ما على المسلم إلا أن يرجع إليها وأن يطلع عليها حتى يؤدي الحج والعمرة على موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما. وإذا كان لا يقرأ، كان عامياً، فإنه يصطحب مع أهل العلم، سافر مع العلماء ومع طلبة العلم، ويسألهم ويقتدي بهم في حجه وعمرته حتى يكون على صواب، ولا يكون حجه بالتقليد الأعمى، وإنما يكون حجه على الجادة الصحيحة والمنهج السليم. والحمد لله مناسك الحج مدونة في الكتب المطولة، ومدونة في المختصرات التي تسمى مناسك الحج. على المسلم أنه يأخذ منسكا من هذه المناسك المختصرة المفيدة الصحيحة ويقرأ فيه، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. وأقرب شيء من هذه المختصرات المفيدة منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، منسك مختصر خالص في الفائدة على السنة والصفة الشرعية، أو كذلك مناسك التحقيق والإيضاح في الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هذان المنسكان مختصران ومفيدان، وعلى المسلم أن يستفيد منهما في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل عنه أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
4: شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: ياقوتة من ياقوت الجنة، ولو لم يطمس الله تعالى نوره لأضاء ما بين المشرق والمغرب. حجر مربع الشكل، طوله نصف متر، لونه بين البياض والسواد والصفرة، ومغطى بواجهة زجاجية عليها غطاء من النحاس من الخارج وأرضية رخامية، وهو حجر رخو من نوع حجر الماء. إنه مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، قام عليه عند بناء الكعبة، كان يرتفع به كلما ارتفع في البناء حتى غاصت قدماه الشريفتين، ومن كثرة مس الأيدي له اختفت تفاصيل الأصابع وبقي الظاهر من أثر القدمين. كان المقام ملاصقاً للكعبة حتى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الفتح أخر عن موضعه إلى مكانه الحالي بعد نزول الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وحتى لا يعيق المصلون خلفه الطائفين. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب أصابه سيل شديد وأعيد إلى مكانه بحضور الصحابة، وهو موقعه الحالي إلى هذه الساعة. وطوق المقام بالذهب عام 161 من الهجرة، وتوالى الخلفاء والسدنة على صيانته وترميمه، ومن هنا جاءت فكرة حمايته، فجعلت له قبتان إحداهما خشبية والأخرى حديدية، ثم بنيت له مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة. وفي العهد السعودي صمم للمقام هيكل مصنوع من نحاس ذي جودة عالية، كما تم تركيب شبك داخلي مطلي بالذهب، وتم استبدال كساء القاعدة الخرسانية للمقام التي كانت مصنعة من الجرانيت الأسود، ورخام بقاعدة أخرى مصنعة من الرخام الأبيض الصافي والمحلى بالجرانيت الأخضر ليماثل في الشكل رخام الحجر، وشكل الغطاء البلوري مثل القبة نصف الكرة.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: أنا متأكد أنه أغلبكم ما يعرف شيء عن هذا المكان، تعالوا خلونا نشوف.
3: فارسي
2: نو فارسي. شكرا. كيف حالك؟
4: الحمد لله فارسي بهترين.
2: شكرا. عارف أماكن الوضوء في الحرم؟
3: الله ربي
2: الله ربي. الوضع صار مختلف تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايبي. أنا الآن توني طالع من صحن المطاف، أجواء الحرم اليوم أجواء جدا جميلة ورائعة. راح اليوم أفرجكم على مكان أنا متأكد أنه أغلبكم ما يعرف شيء عن هذا المكان، تعالوا خلونا نشوف. هذا هو المكان، أنا متأكد أنه أغلبكم اللي الآن تشوفوني ما تعرفون شيء عن هذا المكان. هذه مواضي موجودة داخل المسجد الحرام، كثير ما يعرف شيء عنها، يزور الحرم ما عنده أي خبرة أو ما عنده أي فكرة عن هذه المواضي. خلونا الآن نسأل الناس برضو هم عارفين شيء عن هذه المواضي ولا مو عارفين، تعالوا نشوف مع بعض. عارف أماكن الوضوء هنا في الحرم؟
3: ايوه عارف.
2: فين؟
3: برا.
2: برا المسجد الحرام؟
3: ايه.
5: خارج في
2: خارج الحرم.
5: خارج الحرم نعم.
6: في أماكن وضوء داخل الحرم؟
2: ما شاء الله.
6: وفي أماكن وضوء خارج الحرم في الحمام؟
7: يعني ما أعرف حاجة. هناك أماكن داخل الحرم وهناك أماكن خارج الحرم لتجديد الوضوء.
2: تعرفون إن الواحد كان إذا يبغى يتوضأ لازم يخرج خارج الحرم ويروح دورات المياه الخارجية عزكم الله، بس الآن الوضع صار مختلف تماماً. ومن حرص حكومة المملكة على خدمة قاصدي بيت الله الحرام والتسهيل عليهم، ومع التوسعات الحاصلة والتجديد في المسجد الحرام، أصبح عندنا 5 مواقع لتجديد الوضوء في الحرم المكي الشريف. في رواق المسجد الحرام وعند مداخل الأبواب الرئيسية توجد المواقع 5 المخصصة للوضوء. الموقع الأول معانا باب الفتح، تحت الدرج مباشرة المواضي الخاصة للرجال، وخلفها المواضي الخاصة للنساء. أيضا عندنا باب الملك عبد الله نفس الطريقة، المواضي الخاصة للرجال تحت الدرج، وخلفها المواضي الخاصة للنساء. ويتكرر الوضع معانا برضو في باب العمرة وباب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز. الآن جاء الختام، وزي ما عودتكم حبايب قلبي في كل حلقة نعرف خدمة جديدة وسر جديد من أسرار الحرم المكي الشريف. على بركة الله ألقاكم على خير، في أمان الله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: الأربعون النووية
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: وأركان الحج أربعة: الإحرام بالحج في القلب من ينوي الحج والواجب يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه أربعة أركان للحج، وله واجبات سبعة بينها العلماء. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، كل إنسان يحرم ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها. والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و 12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و 12 و 13. والرابع رمي الجمار، هذه من واجبة الحج. والخامس الحلقة والتقصيل للرجل والتقصيل المرأة، الحلقة للرجل أو التقصيل مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصيل. والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان يفرغ من حجه يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده. والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، يكون إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفاه الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب. هذه سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم إلا يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكرام من ذكر الله عز وجل، والإكرام من الطواف إذا تيسر ذلك، قراءة القرآن، إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة. هذه مكملات وفيها فضل.
1: خير عند ربك، عند ربك. خير عند ربك ومضات وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
3: فعشر ذي الحجة هي موسم عظيم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة. إذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من جهودهم بغية مزيد من الأرباح، أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة. ويكفينا أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم أقسم بها وقال سبحانه: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر عشر ذي الحجة. لماذا قال وليال عشر ولم يقل والأيام العشر؟ لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن الأيام بالليالي، وهذا أسلوب معروف عند العرب، ولهذا قال الله تعالى وليال عشر، والمراد بذلك عشر ذي الحجة. والله تعالى عظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذا يدل على عظمة هذه العشر وعلى عظيم مكانتها ومنزلتها وشرفها، إذ أن الله تعالى أقسم بها. الصحابة رضي الله عنهم طرحوا سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، مع عظيم مكانة الجهاد في الدين وكونه ذروة سنام الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح في هذه العشر أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا حالة واحدة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
1: خير عند ربك، عند ربك.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بكم أيها المستمعون الكرام، ونبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخذ بيد مروان وهما في جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: إن أبا هريرة يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت عائشة أبا هريرة رضي الله عنهما وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

تيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: تقول.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية. مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم إخوتنا الكرام في الدرس الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج ننظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى وما جعل في هذا الخلق من آيات وإعجاز، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الهدى. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم دكتور محمد وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ محمد وحيا الله السادة المستمعين في كل مكان.
4: أهلا وسهلا بكم شيخنا. كذلك هذه أطيب تحية مني محمد القرني، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري، وكما قرره شيخنا سوف يكون الحديث عن الصدوع الأرضية. ماذا عن هذا العنوان وكيف نسبر أغواره في هذا الدرس؟ لعلكم شيخنا تأتون في المحور الأول عن النص الشرعي الذي ذكر الصدع الأرضي. تفضلوا بارك الله فيكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الواقع لقد أيد الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزة القرآنية الخالدة، وجعل هذا القرآن أجل وأعظم برهان على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، فهو نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف أن يفك حرفا عن حرف حتى آخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا ما أكده القرآن الكريم في صفة هذا النبي العظيم حين قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي الواقع لقد أبهر القرآن الكريم علماء الكون حينما رأوا فيه بعض ما توصلوا إليه بعد جهد جهيد وأبحاث طويلة ومضية من مكتشفات سبقهم إليها القرآن الكريم، سواء كان ذلك في علوم الطبيعة أو الطب أو الفلك أو الأجنة أو في علوم الأرض والجيولوجيا. وحديثنا اليوم عن حقيقة علمية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الصدوع الأرضية. يقول الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نبدأ بالمحور الأول كما ذكرت شيخنا، المحور الأول وهو النص الشرعي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق، قال تعالى: والأرض ذات الصدع. طبعا جاءت هذه الآية الكريمة في صيغة قسم، وبالتالي طالما أنه جاءت في صيغة قسم نفهم أن هذا القسم إشارة إلى أهمية ما يقسم الله سبحانه وتعالى به. وهذه الآية القرآنية العجيبة حقيقة تشير إلى صفة من صفات هذه الأرض التي نعيش عليها، وهي أنها ذات صدع. وإن شاء الله لعلنا في هذا اللقاء إن شاء الله نعرج على معنى الصدع، ولماذا وصف الله سبحانه وتعالى الأرض بأنها ذات صدع، وما هي أهمية وجود هذه الصدوع في كرتنا الأرضية. فلولا وجود هذه الصدوع لكان حصلت أشياء، لعله ننتقل إن شاء الله إليها. ولعلنا في هذا المقام سوف نتناول موضوع هذه الصدوع من جانبين: الجانب الشرعي، وقد بدأنا بالنص القرآني، وجانب آخر اللي هو من الجوانب العلمية أو الجوانب الكونية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: يعني هذا الموضوع الذي ذكرتموه دكتور محمد، الصدع الأرضي وكيف أن الله عز وجل أقسم به، لما فيه من أسرار في الكوكب الذي نعيش عليه وكيف يكون له من التوازنات في هذه الأرض، لعلكم تأتون أيضا إلى جانب مهم حول دلالة هذا النص الشرعي.
5: نعم، على الله سبحانه وتعالى عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم أو شيء كبير. ولعلنا إن شاء الله أثناء سياقنا سنكتشف أهمية فعلا وعظمها، عظمة هذه الآية إنجاز التعبير، وهذه الاكتشافات العلمية وكيف أنها تؤثر على حياتنا. لعلنا نأتي كما أشرت وذكرت جزاك الله خير شيخنا إلى المحور الثاني، وهو دلالة النص الشرعي، ولعله كان فيه نوع من الاستفاضة قليلا. فالصدع في اللغة الشق في الشيء، الصلب كالزجاج والحائط وغيرها. إذن الشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط وغيرهما يطلق عليه لفظ صدع، وجمعه صدوع، وقيل صدعه شقه ولم يفترق، والصدع الشق يقال صدعته فانصدع أي انشق. إذن في اللغة الصدع باختصار أو ببساطة هو الشق. أما حول أقوال المفسرين في شرح هذا القسم القرآني، جاء في تفسير الطبري في قوله تعالى والأرض ذات الصدع، يقول تعالى ذكره والأرض ذات الصدع بالنبات. ولعلنا قلت قبل قليل سنتحدث عليه من جانب شرعي، ثم بعد ذلك من منظور علمي. وينقل أيضا الطبري جملة من الأقوال في هذه الآية عن السلف، عن ابن عباس قال والأرض ذات الصدع، قال ذات النبات. وعنه أيضا من طريق آخر يقول صدعها أو صدعها إخراج النبات في كل عام، بمعنى كأنه المفسرين القدامى فهموا من عملية الصدع، لأنهم ينظرون أو يشاهدون أمامهم عملية خروج النبات من الأرض، فهي أو هذا النبات كأنه يقوم بعملية صدع لهذه الأرض. وأيضا عن الحسن قال هذه تصدع عما تحتها، بمعنى أنه النباتات أو هذه التربة تصدعت نتيجة لخروج النبات اللي كان تحتها. وأيضا عن مجاهد حول والأرض ذات الصدع مثل أو قال مثل المأزم، مأزم منا، ولعلي أعرج على المقصود بالمأزم. وعنه من طريق آخر يقول الصدع مثل المأزم غير الأودية وغير الجرف. طبعا المأزم هنا هو كل الطريق ضيق بين جبلين، ولعله فيما يعني إن شاء الله قريبا عندما نتحدث عن الصدوع أيضا من الناحية العلمية سنجد أنها كأنها أو هي عبارة عن أودية أو صدوع أو شقوق، كأنها قسمت المنطقة إلى جبلين. فالمأزم زي ما قلنا هو كل طريق يضيق بين جبلين، وهو المضيق في الجبال حتى يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه. إن شاء الله أيضا عندما نتحدث عن الصدوع سنجد أنه هناك كأنه إنجاز التعبير اتصال ما بين هذه الصدوع، وكأنها تلتحم مع بعضها البعض حول الدائرة، ويعني إنجاز التعبير مثل كرة المضرب أو كرة التنس، نجد أن فيها كاللحام كذا يحيط بها دائرة كاملة، فكأنه الصدع هذا هو عبارة عن الشق اللي موجود عندنا بين جبلين، وفي الأخير يلتقيان مع بعضهم البعض. ويقول أيضا ابن كثير: والأرض أيضا ذات الصدع، قال ابن عباس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال أيضا سعيد ابن جبير وعكرمة وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. ويقول القرطبي في قوله أيضا تعالى: والأرض أي ذات الصدع، قسم آخر أي تتصدع عن النبات والشجر والثمار والأنهار. يعني نلاحظ أنه حتى هنا قال شوية والأنهار، كأنه بدأ يتكلم من الناحية العلمية، لأن الله يقول: ثم شققنا الأرض شقا. والصدع بمعنى الشق مثل ما أسلفنا، لأنه يصدع الأرض فتتصدع به، وكأنه قال: والأرض ذات النبات، لأن النبات صادع للأرض، بمعنى أنه يشق الأرض عندما تحاول البذور في عملية الإنبات والخروج على سطح الأرض. وأيضا عن ابن عباس أيضا في هذه الآية قوله: والأرض ذات الصدع، تصدع الأودية. وكذلك أشار صاحب صفوة التفاسير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: والأرض ذات الصدع، ما نصه أي وأقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار. ومن هذا طبعا العرض الكامل ما سبق أوردنا، من هذا العرض يتضح بإجماع قدام المفسرين على أن القسم بالأرض ذات الصدع هو النبت يشق الأرض وينبثق منها.
4: سبحان الله. لعلكم إذن دكتور محمد يعني تشيرون إلى معنى المئزم في الأرض في صورة أخرى، هل يمكن أن يقال عنه الوادي الضيق والشعب الذي نعرفه؟
5: نعم، هو كأنه يعني يشير إلى الوادي الضيق بين جبلين، لأنه بتتضح الصورة هنا أنه كأنه شق الجبلين أو القسمين، هذا قسمهم وشقهم من المنطقة.
4: نعم، إذا قلنا بأن الصدع هنا حسب هذه التفاسير التي ذكرتموها عن الأئمة والسلف الصالح يرحمهم الله في كتبهم، قالوا بأن الصدع هنا يأتي بمعنى الإنبات أو النبات الذي يخرج من الأرض، وفي صورة أخرى هي الشقوق الأرضية كما تفضلتم بذكرها. فلعل سائل يسأل: إذا كانت هي الشقوق الأرضية، يسأل إذن كيف نشأت هذه الشقوق؟ إذا كنا نعرف النباتات بأنها نشأت من خلال الإنبات، فكيف نشأت هذه الشقوق؟ هل من خلال زلازل أو أمر آخر؟
5: لعلنا قبل أن ننتقل إلى هذه المحور، لعله يتساءل سائل: ما هو الهدف من ذكر هذه الحقيقة الجيولوجية في القرآن الكريم؟ نعم. لعله أحد الأخوة المستمعين يتساءل. الجواب طبعا نجده في الآية الكريمة، لأنه كانت في سياق سورة الطارق: إنه لقول فصل، بمعنى أنكم أيها الملحدون المشككون بصدق هذا القرآن، عندما تكتشفون هذه الصدوع أو هذا الصدع وتعتبرونه من أهم الظواهر الجيولوجية على سطح الأرض، وتعترفون بأنه لم يكن لأحد علم بهذا الصدع من قبل، وأنه من أسرار الكون الخفية، ثم يأتي كتاب الحقائق ليذكر لكم هذا الصدع في آية عظيمة، وهذه الآية وهي: والأرض ذات الصدع. عندما تدركون ذلك فلابد أن تدركوا أن الكتاب الذي يذكر هذه الحقائق ليس بكلام بشر، بل هو قول فصل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه لقول فصل. إذن كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهذه الحقيقة العلمية يقول: أيها المشككون، هذه معلومة أنتم اكتشفتموها من الناحية العلمية، ولكن القرآن سبقكم بها منذ أكثر من 1400 عام.
4: سبحان الله.
5: نعم.
4: إذن تأتون إلى نشأة هذه الصدوع، إن كان تفسيرها يأتي إلى الشقوق الأرضية أو الطرق على الأرض بين الجبال.
5: طيب، سأعدد إن شاء الله على أسبابها ونعطي بعض المعلومات إن شاء الله عنها، لكن لعله أيضا يتساءل متسائل أهمية هذه الصدوع. حتى أختصر يعني الكلام كثير، لولا الله ثم وجود هذه الصدوع لكان انفجر الكوكب وانفجرت الأرض تماما.
4: سبحان الله.
5: بمعنى أنها كأنها إنجاز التعبير قدرة الضغط مضغوط، هو لولا عملية التنسيم البسيطة التي تحدث قبل عملية فتح الغطاء لانفجرت الأرض. فأهمية الصدوع الأرضية لها إذن أهمية بالغة، لأنها أولا تمثل ممرات طبيعية بين باطن الأرض وسطحها، بمعنى أنه كل ما هو موجود في باطن الأرض وداخلها لا يمكن يخرج لنا إلى السطح إلا عن طريق هذه الصدوع. أيضا تتحرك عبرها الأبخرة والغازات المحملة بالثروات المعدنية، وكذلك كما تحرك المتداخلات النارية والطفوح البركانية المحملة كذلك بمختلف الصخور والمعادن الاقتصادية المهمة وبالعناصر اللازمة لتجديد وإثراء صخور الأرض وتربتها وسطحها. كذلك زي ما قلت إنها بتعمل كمتنفس لخروج الضغوط الموجودة داخل الأرض، كما تخرج أيضا الثروات إلى الخارج. ولعله إن شاء الله، لكن لا بأس إن نذكر الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وأخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها، فأخرج منها ماءها ومرعاها. فكأنه الله سبحانه وتعالى هنا أشار لنا إلى الصورة الأولية التي تواجدت بها المياه، إنه هذه المياه جاءت من باطن الأرض، طبعا نتيجة لأشياء معينة وعوامل داخلية خرجت المياه إلى السطح. كيف خرجت؟ عبر هذه التصدعات والشقوق والخسوف الموجودة عندنا. طبعا هذه الصدوع، لعله هذا يجيب على سؤالك شيخنا، اللي هو ما هو سبب حدوث هذه الصدوع؟ طبعا الصدوع الأرضية بتحدث عادة كرد فعل للضغط الشديد أو قوة الشد العالي التي تتعرض لها القشرة الأرضية، والتي غالبا ما تنجم بفعل تأثير الجاذبية الأرضية على تضاريس القشرة السطحية، فتحدث حركة للكتل الصخرية مصحوبة بتشققات في سطح القشرة الأرضية باتجاهات متعاكسة أو رأسية أو أفقية، وتزداد مخاطر ووقوع الزلازل عند حدوث أيضا هذه الحركات التكتونية في ذات نقطة وجود الصدوع السابقة أو الأخرى. بمعنى إذا كانت المنطقة فيها صدوع أو متصدعة من قبل ثم صارت هزة أرضية عندنا، بتزداد خطورة وشدة هذه الزلازل أو الاهتزازات الأرضية. كذلك يعني تجدر الإشارة لأهمية هذه الصدوع في مساعدة أيضا علماء الجيولوجيا على توقع أماكن الزلازل المحتملة، بينما ترجع أسباب حدوث الصدوع الآن حفصلها، إما الإجهاد الشدي ويحدث أو ينعكس هذا النوع من الضغط على سطح القشرة الأرضية عندما تنجذب الصخور بعيدا عن بعضها البعض، يسموه الإجهاد الشدي. أو النوع الثاني أو السبب الثاني الإجهاد الضاغط، ويحدث هذا أو تحدث هذه الصدوع نتيجة لاندفاع بعض الصخور تجاه بعضها الآخر، مشكلة ما يعرف بالإجهاد الضاغط. السبب الثالث أو ما يسمى بالإجهاد القصي، وهو أيضا ينجم هذا النوع ينجم من انزلاق الصخور في اتجاهات متعاكسة بحيث لا تصطدم الصخور المنزلقة بعضها ببعض، لكنها تكون بجانب بعضها البعض أو تحتك بجانب بعضها البعض. لعله هذه هي الأسباب اللي من الناحية العلمية التي اكتشفت أو عرفت حديثا. فلعلنا عرجنا على الأسباب وتحدثنا عن أيضا أهمية الصدوع، وقلنا لولا يكفي من أهميتها إنها عملت كمتنفس لخروج الضغوط والغازات الموجودة في باطن الأرض، لو ما خرجت إلى خارج باطن الأرض وإلى السطح لكان انفجر هذا الكوكب، ولا ما كان استقرت حياة للبشر على هذا الكوكب.
4: سبحان الله، بارك الله فيكم دكتور محمد وأحسن إليكم. لعلكم تأذنون بفاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس.
0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني، عضو اللجنة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله شيخ محمد.
3: حياكم الله شيخنا، وحيا الله السادة المستمعين. الله
2: حياكم الله. كنتم تتحدثون عن الآية القرآنية في قسم الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: والأرض ذات الصدع، وأتيتم إلى شرح لمعنى هذه الصدوع، وذكرتم بأنها قد تكون من النباتات حينما تصدع الأرض فتخرج في إنباتها من الأرض، أو تكون عبارة عن شقوق أرضية، ولعلكم ترجحون هذا أيضا دكتور محمد كذا؟
3: تقصد أن النباتات يعني خرجت من الصدوع؟
2: لا، أقصد أن النبات حينما يخرج وكأنه صدع الأرض فخرج منها، ولكن إذا كانت صدوعا أرضية بمعنى تشققات على سطح الأرض، يعني ربما تكون هي المرجحة في التأويل لهذه الآية.
3: نعم، ذكرنا نحن في لعله فيما مضى من الوقت ذكرنا الآية القرآنية، ثم ذكرنا ما يوافقها أو شرحها من الجانب الشرعي.
2: نعم.
3: لعلنا الآن ننتقل إلى الجانب العلمي، وكيف نظهر مدى دقة الوصف القرآني عندما تحدث عن الصدوع. في ما مضى من الوقت تحدثنا عن رأي المفسرين أو ما فهمه المفسرون في تلك الفترة من الزمن، ولكن الخطاب القرآني متجدد لكل زمان ومكان، لعل بعض الاكتشافات لم تكن موجودة في ذلك الفترة زمن التنزيل، ولكنها الآن بدأت تظهر وبدأت تؤيد حتى في القرآن الكريم. فلعلنا نتحدث على الجانب العلمي هنا ونقول أنه منذ بداية حوالي القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة التي تليها ليست قطعة واحدة، لو جاز التعبير القشرة ثم الوشاح، هي الطبقة، فالوشاح هي الطبقة التي تلي القشرة، ليست قطعة واحدة بل إنها مقسمة إلى ألواح، وتفصل بين هذه الألواح شقوق تمتد لآلاف الكيلومترات، وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة بشبكة الشقوق والصدوع والتي توضح هذه الألواح. بمعنى حتى لعله نقرب الصورة للسادة المستمعين، لو جاز التعبير فحن نقول إنه آسيا، قارة آسيا نعتبرها لوح، وقارة إفريقيا نعتبرها لوح، القارة المتجمدة الشمالية، الجنوبية، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، هذه كلها نعتبرها عبارة عن الألواح موجودة عندنا، بالإضافة إلى المحيطات والبحار الموجودة عندنا، هذه كلها عبارة عن ألواح. هذا لو شاهدنا القارات نجدها أنها طبعا لو جمعت مع بعضها البعض، القارات في الشكل الحالي لو جمعناها مع بعضها البعض هنجدها أنها بتلتصق، وكأن نلصقها بجانب بعضها البعض بتعطينا شكل واحد أو تتحد في شكل واحد كان يطلق عليه سابقا باسم بانجيا أو أم القارات، ثم فصلت إلى قسمين لوراسيا وجندوانا. عملية الفصل هذه ما هو إلا ناتج لعملية تصدعات وتشققات في هذه القشرة الأرضية مزقتها، لأن القشرة الأرضية كانت كتلة واحدة ثم مزقت بشبكة هائلة من الصدوع، أدت إلى أن هذه الصدوع تفصل القارات عن بعضها البعض لتصبح في الشكل الذي نحن نراه. فلولا وجود الصدوع الأرضية وهذه الشقوق ما انفصلت هذه القارات عن بعضها البعض ولا كانت على ما هي عليه الآن. فالعلماء اكتشفوا أن القشرة هذه الأرضية بتطفو على قشرة أخرى اللي هي الوشاح، ونتيجة لطفوها على هذه الطبقة الثانية اللي هي شبه سائلة أو لدنة، أو نتيجة لما يسمى علماء الجيولوجيا بتيارات الحمل الدورانية، كانت ترتفع من أسفل وكأنها تشد القشرة هذه وتمزقها. ولعل إذا تتذكر شيخنا عند إنما قلنا أنه أحد أسباب حدوث الصدوع الإجهاد الشدي.
2: صحيح.
3: وهذا النوع من أنواع الـ أو واحد هذه الأسباب أنه بيشد أو عندما تنجذب الصخور أو القشرة بعيدا عن بعضها البعض. تيارات الحمل أو الدورانية قامت بهذا الدور وفصلت القشرة القارية هذه وبدأت تفصلها عن بعضها البعض نتيجة لوجود هذه أو سببت هذه الصدوع الموجودة عندنا. طبعا نحن كنا عرفنا الصدع من الناحية اللغوية وقلنا أنه هو عبارة عن الشق، لكن لو أحببت أن نعرفه من الناحية العلمية هو عبارة عن كسر في صخور القشرة الأرضية مصحوب بحركات انزلاق للكتل المتاخمة لهذه الصدوع من طبقات الصخور الموجودة على جانبين سواء في الاتجاه الرأسي أو الأفقي، وتحدث الحركات الانكسارية أيضا نتيجة قوى الشد الضغط التي تتعرض لها صخور القشرة الأرضية. إذن الصدع من الناحية العلمية هو كسر في صخور القشرة الأرضية ولكنه مصحوب بحركات، مصحوب بحركات، ولعله عملية انفصال القارات عن بعضها البعض يعني أكبر دليل ومثال على أنه مصحوب بحركة ابتعدت القارات عن بعضها البعض بعد أن تم صدعها أو فصلها أو تقطيعها بهذه الشبكة الهائلة من الصدوع. ولعله من المعاني الصحيحة أيضا التي فهمها الأولون من القسم القرآني بالأرض ذات الصدع معنى انصداعها إذن عن النبات، هذا ما فهمه الرعيل الأول أو الجيل الأول. ولكن هنا لعله يأتي الرابط اللي ربط الصدوع أيضا من الناحية العلمية بالآية القرآنية. طبعا ورد لفظة الأرض قد جاءت في القرآن الكريم بمعنى التربة التي تغطي صخور اليابسة وبمعنى كتل اليابسة التي نحيا عليها اللي هي القارات وبمعنى كوكب الأرض كوحدة فلكية محددة اللي هي الأرض كجسم أو ككوكب ينتمي إلى مجموعة من كواكب المجموعة الشمسية. إذن القسم القرآني بالأرض ذات الصدع وأن تكون أو كأنه يقول إنه هذه الأرض طالما أنه وردت بألفاظ مختلفة وكل لفظ كان يرتبط به شيء معين أو ظاهرة معينة، فالصدوع هنا عندما لفظت الأرض فهذه الصدوع لها علاقة بجسم الأرض أو بمكون الأرض أو بطبقات الأرض. هذه الصدوع لها علاقة مثل ما أن النبات له علاقة بانصداع التربة وخروجها، كذلك الصدوع الموجودة عندنا هنا اللي هو مكتشفة حديثا أو عرفت حديثا وأشار الله لها سبحانه وتعالى من قبل 1400 عام، هذه الصدوع لها علاقة بهذه الأرض. إذن فإن القسم القرآني بالأرض ذات الصدع وأن تكون له دلالة في كل معنى من معاني كلمة الأرض كما راح نذكر الآن إن شاء الله بعض النقاط التي لها علاقة ب أيضا بكلمة الصدع. إذن كأننا نقول طالما أنه تعددت لفظ الأرض أو صور تعدد اللفظ الأرض في القرآن الكريم وكل شيء أو كل لفظ كان يرتبط أحيانا بظاهرة معينة أو بشيء معين مثل ما ربطنا أنه انصداع الأرض كان له علاقة بالنبات، فالأرض هنا نقصد فيها التربة الأرضية عندنا. إذن صار هناك علاقة ما بين التربة وما بين الانصداع بالنبات. فأيضا عندما نذكر الأرض ويكون هناك انصداع للقشرة الأرضية إذن نحن نتحدث عن الصدوع الأرضية، نتحدث عن الصدوع الأرضية. طبعا لعله عندما نتحدث عن الأرض ذات الصدع من منظور العلوم الكونية لعلنا نقسمها إلى ثلاثة أقسام. أولا انصداع التربة عن النبات وهو اللي أوردناه في النص الشرعي أو ما فهمه المفسرون في الرعيل الأول. إذن عند نزول الماء على التربة فإن ذلك يؤدي إلى انتفاشها وزيادة حجمها، ولعله قد تحدثنا عنه في حلقة سابقة، فتهتز حبيباتها وتربو إلى أعلى حتى ترق رقة شديدة فتنشق لتفتح طريقا سهلا لكل من الجذير المندفع إلى أسفل اللي هو البذرة، الجذر بينزل إلى أسفل والسويقة المنبثقة من داخل هذه البذرة النابتة إلى أعلى حتى تتمكن من اختراق التربة طبعا بسلام أو بأمان، تخترقها وتخرج إلى أعلى. ولولا خاصية انصداع التربة عند نزول الماء عليها أو ربيها كما قال أو اهتزت وربت، إذن بهذه الطريقة تصدعت التربة عن النبات وخرج النبات إلى أعلى في شكله المعروف لدينا. إذن خروج النبات وتصديع التربة هو أحد الحقائق أيضا العلمية اللي معروفة لدينا، ولعله لو كان هناك وقت لتحدثت عنها بالتفصيل وعملية اهتزاز التربة وكيف تحدث هذه الاهتزازات، ولكن لعلنا سبق وتحدثنا عنها في حلقة أو في لقاء سابق. الحقيقة الثانية اللي هو تصدع صخور القشرة الأرضية. إذن الحقيقة الأولى من الناحية العلمية تصدع التربة نتيجة لخروج النباتات، هذا حقيقة علمية بالإضافة إلى الحقيقة أو كون ورد في أقوال المفسرين، لا يتنافى ولا يختلف مع وجود الحقيقة العلمية. النوع الثاني اللي هو تصدع مثل ما قلت صخور القشرة الأرضية، ولعلنا أيضا نقول أنه اكتشف علماء الجيولوجيا حديثا أن صخور القشرة الأرضية بتتعرض للإجهاد بالشد أو بالتضاغط مما يجعلها تتكسر بمجموعات من الفواصل المتوازية والمتقاطعة على هيئة شقوق في قشرة الأرض، وتنقسم أو تقسم بشبكة هائلة أو شبكة من الصدوع الأرضية العميقة التي أدت إلى أو خلينا نقول نتجت لي عن نتائج الضغط أو الشد الموجودة عندنا. فبالتالي عملية تعرض صخور القشرة الأرضية إلى الضغوط أدى إلى أنها تتشقق وتتصدع. كذلك لو قلنا أنه لعله سلفتنا أنه للصدوع أيضا دور مهم جدا في عملية خروج الصهارة من باطن الأرض من خلال هذه الشقوق، أيضا بتصعد إلى أعلى وبتصحب معها الصهارة الموجودة عندنا. لعله هذه يعني كما يقال مختصر، وإن كان هناك وقت فممكن إن يعني أعطي شرح مفصل لعملية تصدع صخور القشرة الأرضية.
2: نعم، هنا دكتور محمد سوف نأتي إلى ما ذكرتم عنده وتوقفتم عنده، لكن هل تقصدون بأن هذه الصهارة التي تخرج من الأرض من صدوعها تعتبر متنفسا لهذا الكوكب، وكأن هذا الزفير الذي يخرج منها في هذه الصور في هذه الشاكلة؟
3: نعم، التصدعات الموجودة اللي عندنا بتعمل كممرات أو قنوات بتخرج منها الحمم البركانية من جوف الأرض بتخرج إلى أعلى، فبالتالي بتطلق الغازات والضغوط الهائلة الموجودة عندنا في باطن الأرض، فبالتالي بتعتبر كمتنفس. زد ذلك أنها بتخرج لنا الثروات المتداخلات النارية اللي بتخرج من باطن الأرض بتخرج معها العديد من الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأرض. فبالتالي التشققات هذه عملت كمتنفس وكذلك أخرجت لنا الثروات الموجودة عندنا.
2: نعم، هل يمكن اعتبار أيضا البراكين وما تحدثه أيضا من خروج هذه الحرارة من باطن الأرض من جملة هذه الصدوع؟
3: نعم، البراكين بتخرج من المناطق الضعف هذه أو من هذه الصدوع أيضا، بتخرج منها أيضا الصهارة، ولعله بتخرج بشكل يمكن كبير أيضا في قيعان المحيطات، وهي تضيف مادة جديدة إلى كل من اللوحين المجاورين، بمعنى أنه عملية خروج الصهارة هذه بتخرج معها أولا كمتنفس، بتخرج معها مادة سائلة، هذه المادة بتبني، لأنه القشرة الأرضية بتتآكل من الأطراف اللي بتتصادم فيها أو أنها بتنزلق تحت بعضها البعض، لكن في قيعان البحار والمحيطات بتبنى القشرة الأرضية، لأنه خروج المادة الصهارية هذه من جوف الأرض ثم بعد ذلك عملية برودها بيؤدي إلى زيادة في أو تعويض، خلينا إنجاز التعبير نقول تعويض للقشرة التي أفنيت إما بسبب عوامل التعرى أو بسبب انضواء القشرات أو الأنواع المختلفة من القشرات الأرضية، اصطدامها مع بعضها، احتكاكها أو نزول واحدة.

0: التصدعات هذه.
1: سبحان الله. يعني
0: ممكن أيضا يمكن نقول أنه تمتد تلك الصدوع لتغطي القشرة الأرضية بأكملها، وقد يصل عمق هذه الشقوق هذه إلى حوالي 150 كيلومتر بعمق القشرة ذاتها في أسمك منطقة. يعني في
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به. قال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري
والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام. أيضا يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست في القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء. بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، لماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور. أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق، أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى. ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن يعني الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة، ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لما للمال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن يعني أخذ، قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظروا لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قالوا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيعه
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى انتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإيجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة، تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإيجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، وفيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته. الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك. تمام. أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه. ها وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين، وشرع يعني كتابة الدين، وشرع الإشهاد في البيع، ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال، الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازير، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ، فقد جاء التعبير القرآني الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة أو يفعلون الصلاة، لأن الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، وليس فعلها مجرد حركات خالية من الروح والمضمون، فإقامة الصلاة تكون بإقامتها ظاهراً بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وتكون بإقامتها باطناً بإقامة روحها من الخشوع والخضوع وحضور القلب فيها وتدبر ما يقرأه من الآيات وما يقوله من الأذكار والتسبيحات وما يفعله من الهيئات. فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الثواب ورفيع الدرجات.
2: بديع البيان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تمتاز ركعتا سنة الفجر بمزايا. 1- أفضل السنن الراتبة. 2- خير من الدنيا وما فيها. 3- تفعل حضرا وسفرا. 4- يسن تخفيفها. 5- يسن الاضطجاع بعدها. 6- لها سور وآيات مخصوصة تشرع قراءتها فيها.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم وأبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن. قال: فيقولن: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أخرجه البخاري. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أخرجه البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.

الأغسال الواجبة أربعة متفق عليها، وهي: الأول غسل الجنابة، الثاني غسل الطهارة من الحيض، الثالث غسل الطهارة من النفاس، الرابع تغسيل الميت. وأما الأغسال المختلف في وجوبها فهي: الأول غسل الجمعة، الثاني غسل إسلام الكافر. وأما الأغسال المستحبة فمتنوعة، ومنها غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، والغسل لصلاة العيد، وغسل الإفاقة من الإغماء.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكثروا من التكبير مجاهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

0: جاء في كتاب الله بعض التفصيل في عبادة الحج العظيمة وما يجب على الحاج. فبعد أن أمر الله نبيه إبراهيم أن ينادي الناس للحج راكبين وراجلين، أبان أن ذلك القدوم للحج فيه منفعة دنيوية وأخروية، ثم ذكرهم بالواجب عليهم من بهيمة الأنعام وسوقها للهدي. فبعد قضاء الواجب والطواف والمشاعر عليهم ذبح ما تيسر لهم من الإبل أو البقر أو الغنم.
1: فإذا ذبحوها فليأكلوا ما شاء الله منها، وليطعموا الفقير البائس والمحتاج القاعد في بيته ومن يتعرض لهم بالسؤال والصدقة، فهذه عبادة تقرب إلى الله، وهي سبيل إلى الجنة بالإخلاص التام فيها، لأن الله لا يريد من دماء تلك الذبائح ولحومها شيئا، ولكن يريد تقوى القلوب من عباده. آيات الحج.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: مواقف قرآنية.
4: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
3: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم. أهلا وسهلا بأحبتي في كل مكان، وحياكم الله في برنامجكم مواقف قرآنية. عادة نتحدث عن انحراف أشخاص، لكننا في موقفنا هذا اليوم سنتحدث عن أول انحراف جماعي أو مجتمعي. كنا في أحد اللقاءات مع أحد المشايخ، فسأل أحدهم سؤال، قال يا شيخ، قال نعم، قال ما هي معجزة نوح؟ فالتفت الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحضور وبدأ يطرح هذا السؤال من جديد، ما تقولون ما هي معجزة نوح عليه السلام؟ وصمت الجميع، وبعضهم قال السفينة، قال السفينة بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالعذاب وقر على هؤلاء العذاب جاءت السفينة، وكانت نجاة الله سبحانه وتعالى بهذه السفينة. لكن ما هي المعجزة؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي ما على مثله يأمن عليه البشر، يؤمنون به، كيف يعرفون أن هذا نبي؟ لابد أن تكون معه معجزة. وهنا صمت الجميع وانتهى اللقاء، ولا تزال القضية قضية ما هي معجزة نوح حتى الآن تتداول. وسأترك لك أخي المستمع الكريم، أختي المستمع الكريم، أن تفكر في هذا الموضوع، ما هي معجزة نوح عليه السلام؟ نوح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 33 مرة في أكثر من 125 آية في 24 سورة، ابتداء من سورة النساء إلى آخر سورة، سورة نوح، ذكر فيها نوح عليه السلام. على فكرة أحبتي، سورة نوح هي آخر سورة ذكر فيها نوح عليه السلام. أكثر من 20% من سور القرآن الكريم ذكر فيها نوح عليه السلام. ذكرت القصة في 10 سور. هو أحد الأنبياء الستة الذين سميت سور كاملة بأسمائهم، يونس، هود، يوسف، إبراهيم، نوح، ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما أنه أحد أولي العزم. هذه مقدمة حتى نعرف عظم هذه الشخصية وما الذي سنتحدث عنه في هذا الموضوع. لذلك قد تكون الآيات كثيرة، سنختصر بقدر ما يسعفنا الوقت، ولذلك سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام إلى قومه، وما هو الموقف في مثل هذه القضية. دعونا نبدأ ببعض الآيات حتى نكون على بينة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لو لاحظتم أحبتي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هذه الآية في سورة هود الآية رقم 25 ليست فيها إشارة إلى أن نوح عليه السلام قال إني لكم نذير مبين. لعل من الأسرار والله سبحانه وتعالى أعلم أن التعبير القرآني يحاول أن ينقل إليك المشهد وكأنه حي، فكأنها واقعة حاضرة أمامك الآن وليست حكاية ماضية، فكأنهم يقول الآن نحن نشهد ونسمع وكأننا نرى نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه إني لكم نذير مبين دون أن يقول كلمة قال. لعل هذا من الأسرار والعلم عند الله سبحانه وتعالى. من المفارقات العجيبة في قصة نوح عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى إني لكم نذير مبين. هو ليس فقط هو، عموم الأنبياء. هل تعلمون أحبتي أن كلمة نذير مبين على اعتبار أنها مهمة الرسل والأنبياء وردت 12 مرة في القرآن الكريم؟ كلمة مبين يجب أن نقف عندها كثيرا، لكن الوقت قد لا يسعفنا. كلمة مبين أي بين واضح وليس أي إنذار، نذير مبين. كيف كان قوم نوح عليه السلام وما هو الكلام الذي دار بينهما وهو جزء من حديثنا في هذه الحلقة؟ يقول نوح عليه السلام أعبد الله، وفي آية أخرى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. قال بعد ذلك نوح وما علمي بما كانوا يعملون. إذن هذه الحوار وهذا الكلام بين نوح عليه السلام وما كان يرد عليه قوم قالوا إنا لا نراك في ضلال مبين، وقالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا، أنا أؤمن لك واتبع الأغذلون. هذه العبارات وهذه الألفاظ لها أسرار ولها جزء من الحكم، سنعرف بإذن تعالى بعض هذه الأسرار بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
3: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب ربي البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
5: أهلا بكم أحبتي من جديد، ولنبدأ في بعض الأسرار في عبارات نوح عليه السلام وقومه. يأتي الاتهام إلى نوح عليه السلام فيقول له قومه إنا لنراك في ضلالة. قال كلمة إنا لنراك في ضلالة، كان الرد المفترض من نوح عليه السلام أن يقول يا قومي ليس في ضلالة. لاحظوا أحبتي حرف الفي، إنا لنراك في ضلالة. لكن القرآن الكريم يشير إلى قول نوح عليه السلام يا قومي ليس بي ضلالة. لاحظتم الفرق بين كلمة في وبي؟ هم يقولون إنا لنراك في ضلالة، فيرد نوح عليه السلام فيقول ليس بي ضلالة. الفرق بين الحرفين ما هو؟ يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى كلمة في يعني انغماس وتجذر في الأمر، فهم يقولون إن نراك منغمسا في الضلالة ومتجذر فيها حتى أصبحت بهذا الشكل من الضلالة. بينما الرد نوح عليه السلام لم يقول أنا لست منغمسا في الضلالة، إنما قال ليس بي ضلالة، والباء حرف إلصاق وملابسة، فهو نفي لمجرد ملابسة أو الإلصاق في عملية الضلالة فضلا عن الانغماس فيها. لاحظتم الدقة القرآنية في اختيار الأحرف حتى أنك تتلمس منها شيئا من الحكم. وردت أيضا قول الله سبحانه وتعالى إني لكم رسول من رب العالمين. رسول لكم من رب العالمين، لماذا اختار كلمة رب العالمين؟ نعم هو رب العالمين، لكن اختيار كلمة الربوبية، الرب هو من يتولى الرعاية والاهتمام، فكأن نوح عليه السلام يقول هو مهتم بكم ويرعاكم ويسعى لمصلحتكم. هذا فيه ترقيق لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولدعوتهم للإيمان. أيضا لفظة أخرى جميلة استخدمها نوح، أنا أشير هنا إلى بعض الألفاظ لأننا نحن في هذا الزمان نحتاج إلى أن نتخير الألفاظ في دعوتنا للآخرين، سواء كانوا من بين قومنا أو من الآخرين، سواء كانوا من كفار أو غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى أنصح لكم، وردت كلمة أنصح لكم مرتين في سورة الأعراف وفي سورة هود. عادة نصحته ونصحت له، أنصح لكم. لماذا قال سبحانه وتعالى أنصح لكم ولم يقل أنصحكم دون كلمة لكم أو له؟ يقول علماءنا رحمهم الله تعالى الفرق بين نصحته ونصحت له، أما نصحته فمعناها لتحقق لك مصلحة ولي أنا كناصح مصلحة، فهي تحصل الاثنتين، مصلحة لك أنت كمنصوح ومصلحة لي أنا كناصح. أما حينما تضيف كلمة لكم أو له في هذا الضمير زيادة حرف اللام فهي مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة، وهي خاصة لك أنت فقط، أي أن الناصح لا يستفيد كثيرا من هذا الأمر، إنما هي النصيحة لك أنت لمحبتي لك ولرغبتي لك في الخير أقول لك، فهي الفائدة الأساسية والفائدة الكبرى هي لك في الدرجة الأولى. ولعلك تسأل لماذا لم يقل نصح بالفعل الماضي وإنما قال الله سبحانه وتعالى أنصح، والإتيان بالمضارع دليل على تجديد النصح لهم، فهو لا يترك النصح لهم حتى وإن واجهوا بما واجهوا، كما لا يخفى عليكم من صدي وكراهية قوم نوح لنوح عليه السلام بل بالغوا في أذيته. وفي الأمر الأخير الذي سأذكره في الألفاظ يقول الله سبحانه وتعالى واليوم عادة أني أخاف على عذاب يوم أليم، عادة اليوم ليس أليم إنما هو مؤلم، لكن الله سبحانه وتعالى أضاف اسم المفعول كأنه مألوم، وبمعنى آخر التعبير القرآني يصور اليوم بأنه أليم لشدة ما فيه من الألم ولاستيعابه اليوم كله. فإذا قلت يوم أليم غير حينما تقول اللفظة الأخرى عذاب أليم، فالعذاب الأليم قد يكون في جزء من اليوم، أنما يوم أليم الألم في كل اليوم ومستوعبا لكل هذا الزمن. وقد جاء في قصة نوح عليه السلام كلمة مهمة جدا نختم بها ونستفتح به بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة، حين قال له قومه يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يا ترى كيف نوح أكثر جدالهم، وكيف سيكون رد نوح عليه السلام على هذا الجدال بالطريقة التي ذكرها القرآن الكريم وبينها لنا؟ لاحظوا أحبتي أننا نحتاج إلى الجدال في كل زمن، وفي هذا العصر بالذات عصر الانفتاح وعصر ما يسمى بالمنصات الألكترونية على مختلف أشكالها وألوانها وأجناسها، نحتاج إلى أن نعرف كيف قال الله سبحانه وتعالى عنه أكثرت جدالنا، لن نستطيع أن نستوعبه في هذا. فالمخرج يقول قد انتهى الوقت، لعلي إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن أكثرت جدالنا ونوضحها أكثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من أتباع الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ألقاكم أحبتي على الخير والحب في الحلقة القادمة، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مواقف قرآنية.
4: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
3: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
6: أكثر من التكبير مجتهرين به، أكثر من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافق الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9. ذكركم من حضر